أشهد أن محمدا رسول

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم لك الحمد.

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا الجديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راي أف أم وراي تي في. في يوم جديد نتابع آلاف حالات الإجهاض و460 وفاة للأجنة لكل 1000 مولود في قطاع غزة. كيف تحولت مياه الأغوار إلى أداة للاقتلاع والتهجير القسري؟ وأخيرا الطريق نحو الضم، الشارع نسيج الحياة وأمر عسكري في جبع يفتحان ملف تمدد الاستيطان حول القدس. أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية خلال الساعات الأخيرة. استشهد 12 مواطنا وأصيب عدد المدنيين في أكثر من 12 خرقا إسرائيليا لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة. من جانبه أكد رئيس قسم الأطفال في مجمع نصر الطبي دكتور أحمد الفرة تسجيل نحو 10,000 حالة مشخصة بمرض جدر المياه وذلك بين الأطفال، في رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ فلسطين المعاصرة. بدورها أكدت مفوضية حقوق الإنسان بعدم وجود أي مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة وسط استمرار القتال. وفي الضفة، فقدت أم جنينها أمس بعد اعتداء مستوطنين على منزلها جنوب الخليل، فيما أصيب مواطنون في هجمات للمستوطنين واقتحامات لجيش الاحتلال بمناطق متفرقة من الضفة الغربية. هذا وأضرم مستوطنون صباح اليوم النيران في أراضي المواطنين على أطراف بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله وسط اعتداءات وأعمال تخريب طالت ممتلكات الأهالي. وفي تصريح صحفي قال ترامب سنقصف موقع جبل فأس في إيران قريبا جدا. وإلى ورقتنا الأولى مباشرة من قطاع غزة، في غزة لا تقاس الكارثة فقط بعدد الشهداء والجرحى بل بما يحدث خلف جدران المستشفيات وتحت أصوات القصف. اليوم تدفع النساء والحوامل والأجنة ثمنا قاسيا لأزمة صحية وإنسانية غير مسبوقة. مصادر طبية تتحدث آلاف حالات الإجهاض، ارتفاع معدل وفيات الأجنة إلى 460 وفاة لكل 1000 مولود. هذه الأرقام تكشف حجم الانهيار الذي أصاب منظومة الرعاية الصحية في ظل نقص الغذاء وتراجع الخدمات الطبية وصعوبة وصول النساء الحوامل إلى المستشفيات، إضافة إلى الظروف القاسية التي تعيشها العائلات في مراكز النزوح. هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصائيات، هي قصص آلاف الأمهات اللواتي فقدن أجنتهن قبل أن ترى النور، وفي مؤشر خطير أيضا على تداعيات الأزمة الصحية التي قد تمتد أثارها لسنوات على صحة الأمهات والأطفال في قطاع غزة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أرحب بك معنا مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بقطاع غزة الأستاذ زاهر الوحيدي. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وجميع المستمعين، أهلا بكم.
0: تحياتي لك أستاذ زاهر. يعني وفق بيانات لوزارة الصحة في قطاع غزة تم تسجيل آلاف حالات الإجهاض خلال يعني الفترة الأخيرة، ما العدد الموثق حتى هذه اللحظة وأيضا ما الفترة الزمنية التي تغطيها هذه الإحصائيات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نشرت وزارة الصحة مؤخرا تقرير يسلط الضوء على حالات الإجهاض المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام ومقارنته بالأعداد التي سجلت في فترات سابقة. كما أعلننا سجلنا خلال هذا النصف الأول من هذا العام 4,000 حالة إجهاض للسيدات. طبعا هذا الرقم يعادل نسبة تمثل 208 حالة إجهاض لكل 1000 مولود حي، وهذه النسبة مرتفعة كثيرا تعادل 3.3 ضعف مثيلاتها في النصف الثاني من العام الماضي، وطبعا هذه النسبة تعادل تقريبا ضعفي ونصف المعدل الطبيعي لحالات الإجهاض. يمكن كانت ذروة الحالات المسجلة النسبة كانت في شهر أبريل الماضي، حيث رصدنا 377 حالة لكل 1000 مولود حي، وعلى مستوى تسجيل الأعداد المطلقة يمكن كان شهر يونيو الأخير سجلنا 790 حالة إجهاض. طبعا هذه أرقام كبيرة جدا، لكن اللافت والملاحظ في هذه الحالات المسجلة أنه السيدات اللواتي يجهضن كان الإجهاض في الثلث الثاني من الحمل يعادل نسبة تمثل 26% من إجمالي حالات الإجهاض، وبينما تقريبا 73% والنصف في الثلث الأول. طبعا هذا هو المؤشر الخطير أنه الإجهاض في الثلث الثاني من الحمل، هذا يدل على أن الإجهاض متعلق بأسباب بيئية وليست أسباب جينية متعلقة بتخلق الجنين أو بتشوهات في بداية الحمل. كما معلوم أنه كثير من السيدات يجهضن في الثلث الأول من الحمل، يعني حتى أقل من 13 أسبوع، لكن عندما يتم الإجهاض في الفترة بين 13 وأقل من 24 أسبوع فإن الإجهاض ما يكون ناتج عن أسباب بيئية، أسباب متعلقة بالتغذية، أسباب متعلقة بالمحيطة بالأم، وليس بأسباب داخلية أو أسباب جينية متعلقة بتخلق الجنين. هذا مؤشر لم يكن سابقا للحرب، هذا مؤشر كبير جدا، وهذا مؤشر ينذر بكارثة. لذلك يعني طرقنا هذا الجرس أمام كل المؤسسات الدولية وكل المنظمات المعنية بصحة الأم والطفل بضرورة التحرك وضرورة إيجاد حلول وإيجاد تدخلات صحية طبية. مناشدة العالم أجمع للتدخل لإيقاف هذه الكارثة.
0: وهل هناك أي استجابة من أي من المؤسسات أستاذ زاهر؟
1: تواصلنا معهم جميعا، يعني منظمة UNFPA ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، أطلعناهم جميعا على حقيقة هذه الأرقام وعلى حقيقة هذا الوضع الكارثي لإجراء تدخلات طبية. طبعا الأسباب لحالات الإجهاض والأسباب المختلفة لارتفاع حالات الإجهاض بحاجة إلى دراسات استقصائية لتقصي ومعرفة الأسباب الحقيقية والأسباب الفعلية في المجتمع لحل هذه الإشكالية. لكن بشكل عام تعد هذه الأسباب لأسباب الأربعة رئيسية أو خمسة أسباب رئيسية. السبب الرئيسي الأول والمباشر هو سوء التغذية لدى الأمهات الحوامل، يؤدي بشكل كبير إلى تشوهات، يؤدي بشكل كبير إلى إجهاضات في الأسابيع الأولى للحمل والأقل من 24 أسبوع. طبعا خلال النصف الأخير من عام 2025 يعني ارتفعت نسبة السيدات الحوامل المصابات بفقر الدم إلى 57% من إجمالي السيدات اللواتي تم فحصهن، وهذه كانت نسبة كبيرة جدا للسيدات اللواتي يعانين من سوء التغذية من فقد الدم الأنيمية الحادة. طبعا هذه من الأسباب أيضا الرئيسية. السبب الثاني هو ما يتعلق بانتشار الأمراض المعدية وما لها علاقة على الجنين ومسبب للإجهاض. السبب الثالث اللي هو النزوح والاكتظاظ وانتقال بعض الأمراض إلى السيدات في مجتمعنا مثلها مثل الراجل، الأعباء التي عليها تمثل الأعباء اللي على الرجل، تشارك الرجل في نقل المياه، في حمل الأثقال، في حمل كل ما هو ثقيل. طبعا نقل المياه ونقل الأوزان، شيل الأوزان الثقيلة يؤثر بشكل كبير على السيدات الحوامل وما يزيد من نسبة الإجهاض. الأمر الرابع مياه الصرف الصحي والتلوث، وتلوث مياه الشرب النظيفة أصبحت ملوثة نتيجة انتشار عدد كبير يمكن ما يزيد عن 100,000 حفرة امتصاصية عشوائية أدت إلى تسرب هذه المياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية. سبب التلوث في ظل غياب الكلورة والتعقيم للآبار وخطوط المياه، هذا أيضا يؤثر بشكل كبير.
0: طب ما المتاح الآن؟
1: قبل ذلك الأمر الأخير اللي هو مئات آلاف الأطلال التي ألقيت على قطاع غزة وغبار الصواريخ والإسبستوس مما يؤثر بشكل كبير أيضا على السيدات الحوامل. المتاح حاليا يعني مراكز تقديم الرعاية الصحية الموجودة والمنتشرات تقدم الرعاية بما هو متاح. طبعا كما تعلمون هنالك عجز كبير في الأدوات والمستلزمات الطبية، جهد كبير في الأجهزة الخاصة في الفحص والمعدات، طبعا استهداف المنشآت الصحية وتدميرها وإخراجها عن الخدمة في ظل عدم إدخال أي أجهزة طبية جديدة وأجهزة تشخيصية، في ظل غياب مواد الفحص اللي وصلت نسبة العجز فيها لأكثر من 84% مواد المخبري التي تساعدنا على التشخيص ومعرفة الأسباب غير متوفرة، المستهلكات الطبية غير متوفرة، أجهزة الفحص لدى السيدات الحوامل، فحص الألتراساوند، توفر المواد السبلمنتريز أو الكومبلمنتريز والفيتامينات والمعادن والحديد وما دون ذلك، برضو هذا يؤثر بشكل كبير على متابعة السيدات الحوامل. النزوح المستمر والاكتظاظ وغياب الطرق الآمنة للوصول إلى الخدمة الصحية أيضا هذا لو من الأسباب التي تعوق مثلا توجه السيدات لمراكز الرعاية الصحية. إحنا نعيش في ظروف استثنائية، نعيش في ظروف صعبة جدا، يعني كل الظروف يعني ضد طبعا تحول دون قدرة الأمهات.
0: شكراً.
1: أو سيدات العوامل على تلقي الخدمة الصحية.
0: أشكرك جزيل الشكر مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بقضاء غزة الأستاذ زاهر الوحيدي. وإلى الضفة الغربية، لم تعد المياه مجرد مورد طبيعي بل تحولت إلى أداة ضغط والسيطرة في معركة يومية على الأرض والوجود. يواجه اليوم المواطنون الفلسطينيون قيودا متزايدة على الوصول لمصادر المياه. في هذا الوقت التي تتوسع فيه المشاريع الاستيطانية تزداد عمليات مصادرة الأراضي وتهجير التجمعات البدوية والزراعية. هناك تحقيقات ميدانية كشفت عن واقع مائي معقد، إذ تعاني التجمعات الفلسطينية في الأغوار من نقص حاد في شبكة المياه، ارتفاع تكاليف الحصول عليها مقابل سيطرة المستوطنات على مصادر مائية وبنى تحتية متطورة، ما يجعل المياه عاملا مؤثرا في قدرة السكان على الصمود والاستمرار في أراضيهم. للحديث أكثر مباشرة أرحب بك معنا الأستاذة إسراء. إذن سنعاود الحديث حول هذا الموضوع، إذن وما تعانيها التجمعات الفلسطينية في الأغوار من نقص حاد في شبكات المياه.

0: إذن نتابع وإياكم هذا الملف وكيف تحولت اليوم مياه الأغوار لأداة للاقتلاع والتهجير القصري. مباشرة أرحب بك معنا معدة التحقيق والصحفية في وكالة وفاء الأستاذة إسراء غوراني. أهلا بك معنا إسراء، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك وللمستمعين.
0: إسراء، عندما نقول أن المياه اليوم أصبحت أداة للاقتلاع وأيضا للتهجير في الأغوار، ما الذي تكشفه هذه التحقيقات والأرقام حول ذلك؟
1: نعم، يعني منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 قوات الاحتلال يعني فرضت سيطرة على معظم مصادر المياه في الأغوار وبدأت بالتحكم بها، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، وفي المقابل يعني إغداق كميات وفيرة من المياه على المستوطنين. طبعا طبيعة الحياة في منطقة الأغوار قائمة على المياه بشكل أساسي، الحياة في الأغوار تقوم أو مصادر الرزق في الأغوار تقوم على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، باعتبار طبعا المنطقة تاريخيا تقع على كنز مائي وهو الحوض المائي الشرقي الذي يعد ثاني أكبر حوض مائي في الضفة الغربية، والماء طبعا المورد الأساسي الذي تعتاش عليه المنطقة، سكانها يعتاشون على الزراعة بالشقين النباتي والحيواني. ومن هنا يعني جاءت انتهاكات الاحتلال القائمة على الاستيلاء على مصادر المياه منذ احتلال طبعا منطقة الأغوار لتقويض مصادر الرزق ومقومات الحياة في المنطقة ودفع سكانها للرحيل. طبعا قوات الاحتلال كما أشرنا تعمل منذ عام 67 على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية في مناطق الأغوار، وفي المقابل إغداق كميات وفيرة من المياه على المستوطنين. الإحصائيات الرسمية طبعا تشير إلى أن حصص المستوطنين من المياه في مناطق الأغوار تزيد بسبعة أضعاف عما يحصل عليه المواطن الفلسطيني.
0: طب ما أبرز السياسات إسراء ويعني الإجراءات الإسرائيلية التي قمت بتوثيقها خلال هذا التحقيق في هذا السياق؟
1: نعم، طبعا بالنسبة لمصادر المياه تاريخيا في مناطق الأغوار كانت المنطقة تعتمد على ثلاثة مصادر مياه، يعني حتى نذكر خلفية تاريخية عن هذا الموضوع. نعم. كانت تعتمد على ثلاثة مصادر مياه وهي مياه نهر الأردن والآبار الارتوازية المملوكة للمواطنين، وكذلك ينابيع المياه التي تنتشر بوفرة في معظم مناطق الأغوار. بعد احتلال عام 67 يعني بدأت سيطرة الاحتلال على مصادر المياه وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية تتخذ جانبين. الجانب الأول منذ عقود، يعني منذ احتلال المنطقة عام 67، والشق الثاني من خلال إجراءات المستوطنين واعتداءاتهم خلال السنوات الأخيرة. بالنسبة للشق الأول، يعني قوات الاحتلال منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 حرم الفلسطينيين من حقوقهم المائية نهائيا، بداية مياه نهر الأردن. نعم. تم حرمان الفلسطينيين منها نهائيا بعد إعلان الشريط الحدودي الشرقي، طبعا منطقة عسكرية مغلقة. أيضا بالنسبة للأبار الارتوازية أغلق الاحتلال معظمها بعد العام 67 وأجبر الأهالي على الاعتماد على مياه شركة ميكروت، وبالنسبة يعني لما تبقى من أبار وينابيع مياه تم تجفيفها أو انخفض منسوب المياه فيها بسبب يعني ما تقوم بالآبار العميقة التي قامت شركة ميكروت الإسرائيلية بحفرها في المنطقة وبالتالي استنزاف المخزون الجوفي. طبعا أيضا علينا أن نشير إلى الشق الثاني وهو أن الاحتلال خلال السنوات الأخيرة بدأ يعتمد على المستوطنين في مجال المزيد من نهب مياه الأغوار وحرمان أهاليها منها من خلال طبعا البؤر الاستيطانية الرعوية التي تنتشر بكثافة في مناطق الأغوار. المستوطنون من هذه البؤر يقومون بعمليات تسييج واستيلاء على ما تبقى من ينابيع مياه في منطقة الأغوار، هذه الينابيع التي يستخدمها الرعاة والمواطنون، أيضا يقومون بالاستيلاء على المراعي بالتوازي مع ذلك، ومن ثم تنفيذ اعتداءات يومية على المواطنين في مساكنهم وصولا إلى انعدام الأمن والتهجير القسري.
0: وما هي الشهادات التي قمت بتوثيقها خلال هذا التحقيق؟ كيف أثر اليوم نقص المياه على القطاعات الأساسية في الأغوار؟ ونعلم جميعا الاعتماد شبه الكامل لربما في الزراعة، في تربية المواشي، وحتى في الصحة العامة.
1: نعم، يعني هناك العديد من الشواهد في هذا المجال، ولكن بداية علينا أن نشير أن عمليات التهجير القسري تتصاعد على يد المستوطنين في مناطق الأغوار وفقا لتوثيقات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منذ مطلع العام 2023 وحتى اليوم 121 تجمع في الضفة الغربية تم تهجيره بشكل كلي أو جزئي بسبب عنف المستوطنين. وطبعا إذا تحدثنا عن عنف المستوطنين علينا أن نتحدث عن البؤر الرعوية المنتشرة وإجراءاتها في السيطرة على مقدرات المياه، مقدرات الحياة في منطقة الأغوار وفي مقدمتها المياه، ومن ثم تنفيذ الاعتداءات اليومية وانعدام الأمن. بالنسبة للحالات التي تم توثيقها في هذا التحقيق، هناك يعني العديد من التجمعات البدوية والرعوية في مناطق الأغوار كاملة، يعني نتحدث من منطقة رأس عين العوجة أو تجمع رأس عين العوجة في منطقة الأغوار الوسطى الذي تم تهجيره مطلع العام الجاري، يعني وفقا للتقديرات الأممية هو أكبر التجمعات البدوية التي تم تهجيرها من الضفة أو من مناطق سكنها في الضفة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. طبعا هذا التجمع تم تهجيره بالدرجة الأولى بعد إقامة بؤرة استيطانية رعوية قبل حوالي 3 سنوات في محيط نبع العوجة الذي يعني يعتاش عليه هذا التجمع، واستمرار حرمان المستوطنين لسكان التجمع من حقوقهم المائية ومن الوصول إلى المياه، ولاحقا تنفيذ اعتداءات يومية وصولا إلى التهجير القسري مطلع هذا العام. أيضا هناك العديد من التجمعات الأخرى في مناطق الأغوار الشمالية، منها تجمع خلف خضر في الأغوار الشمالية أيضا تم تهجيره قبل يعني قرابة 3 سنوات بعد الاستيلاء على نبع المياه في محيط أو الذي يقوم عليها التجمع، وحرمان المواطنين منه تنفيذ اعتداءات يومية وصولا إلى تهجير السكان. هناك تجمعات أخرى اليوم في الأغوار تعاني من المقدمات ذاتها، إذا تحدثنا عن تجمع الحمة أو خربة الحمة في الأغوار الشمالية، حاليا المستوطنون خلال الأشهر الأخيرة قاموا بتسييج نبع المياه الذي يعتاش عليه التجمع، والآن ينفذون اعتداءات يومية على السكان. إذا نحن نتحدث عن تجمعات تعيش المقدمات ذاتها وهي عرضة للتهجير في أي لحظة.
0: أشكرك جزيل الشكر إسراء على كل هذه التفاصيل، معدة هذا التحقيق وصحفية إسراء غوراني، شكرا لك. وإلى الملف الآخر، حول القدس تتسارع اليوم خطوات فرض واقع جديد على الأرض، طرق استيطانية، مصادرات أراضٍ، أوامر عسكرية تفتح الباب أمام مزيد من السيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة. اليوم مشروع ما يسمى شارع نسيج الحياة الذي تخصص له الحكومة الإسرائيلية مئات ملايين الشواكل بهدف إعادة تشكيل شبكة الطرق بين القدس ومستوطنات معالي أدوميم وصولا إلى الأغوار. هذا أيضا الأمر العسكري في بلدة جبع المقدسة، وأيضا ما يحمله من تداعيات على الأراضي والسكان. يتجدد اليوم الحديث عن مخططات عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وربطها بالمستوطنات ضمن مشروع توسع استيطاني متواصل. نتحدث وإياكم حول هذه التطورات مباشرة. أرحب بك معنا الأستاذ عمر الأرجوب، مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير، صباح الخير لكل أبناء شعبنا يلي نطل عليهم من خلال أثيركم، يعطيكم ألف عافية.
0: تحياتي لك. طرح مسبقا مشروع يعني ما يسمى بنسيج الحياة، واليوم يأتي هذا المشروع مجددا بالتزامن مع إصدار أوامر عسكرية جديدة في محيط القدس. هل نحن اليوم برأيك أستاذ عمر يعني أمام حلقات مترابطة من مشروع أكبر يحيط القدس؟
2: نحن أمام مشروع إحلالي، ونحن أمام مشروع يستهدف هوية المدينة المقدسة بالكامل، وعلى رأس هذه الأجندة ما يتعلق على وجه الخصوص بالمسجد الأقصى المبارك. لكن بما أنه الحديث عن الاستيطان، فالاحتلال يريد حسم الديموغرافيا والجغرافيا في مدينة القدس لصالح المخططات الاستعمارية، ديموغرافيا بطرد أكبر قدر ممكن من أبناء شعبنا من أنحاء محافظة القدس تحديدا من داخل المدينة المقدسة إلى خارجها، وإحلال المستعمرين مكانهم. وفي الوقت ذاته أيضا الاستيلاء على الأراضي واستغلالها لبناء البنية التحتية للمستعمرات والمشاريع الاستعمارية أيضا.
0: نعم، وعندما نتحدث عن حول ما يدور في الإعلام العبري بتخصيص أكثر من 335 مليون شيكل لهذا المشروع الاستيطاني وأيضا لعدد من المشاريع الاستيطانية المتعلقة بمحافظة القدس، ماذا يكشف حجم التمويل لربما عن الأولويات الإسرائيلية خاصة في المنطقة؟
2: أولا علينا أن نفهم السياق والأهداف والدوافع عند قادة هذه الحكومة المتطرفة ورؤساء السلطات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. حقيقة هنالك تسابق انتخابي على حساب حقوقنا وعلى حساب أرضنا وعلى حساب وجودنا في هذه الأرض. بين الفينة والأخرى يعلن الكثير من المشاريع، طبعا بعضها تنفذ على أمر الواقع والآخر في الهواء، وهي مثل ما ذكرت لك في سياق التسابق الانتخابي وغيره. لكن ما أعلن عن مئات ملايين الشواكل من قبل سلطات الاحتلال ورئيس ما تسمى بلدية معالي أدوميم هو من أثار هذا الموضوع، وهو وبكل صراحة واعذريني على هذا المصطلح يبعبع كثيرا صراحة يا هديل، لأنه كمان رصد الكثير من المنشورات التي يعني تابعناها ولم تنفذ، رغم أنه نفذ شيء أكثر قسوة. لكن هذه المئات الملايين من الشواكل التي أعلن عنها سوف تضخ في منطقة شرق القدس، تحديدا في جنوب شرق القدس، لتطوير شبكة طرق استعمارية من شأنها أن تربط بين المستعمرات من غور الأردن وصولا إلى شرق القدس وجنوب شرق القدس وصولا إلى عمق المدينة المقدسة، وأيضا لما تبقى من شارع نسيج الحياة، والمقطع المتبقي هو من حاجز زعيم وصولا إلى بلدة العيزرية، على اعتبار بأنه من حاجز زعيم حتى عناتة هذا الشارع قد انتهى الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات من إنشائه، بقي الآن بالقرب من منطقة المشتل في العيزرية مرورا بجبل البابا وصولا إلى حاجز زعيم، هذا هو المقطع الذي تبقى.
0: وكيف ما سيؤثر الذي هنا اليوم؟ أعذرني على المقاطعة، لكن عندما نتحدث حول هذا الطريق، يعني كيف سيؤثر تنفيذ هذا الطريق على عدد من البلدات مثل الزعيم والعزرية التي ذكرتها على التواصل الجغرافي بين القدس وحتى محيطها؟
2: بالضبط، تداعيات هذا المشروع. أولا يريد الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا الشارع أن يحكم التواصل ما بين مستعمرة معالي أدوميم وعمق المدينة المقدسة، بحيث لا يحتاج المستعمرين الآن الوقوف على حاجز زعيم للتفتيش، على اعتبار أنه شارع رقم واحد الآن سيكون فقط حصريا استخدامه للمستعمرين من معالي أدوميم والمستعمرات المقامة في غور الأردن. ثانيا سوف يؤدي إلى دمار عشرات المنشآت السكنية وحظائر الأغنام للمواطنين، سواء في تجمع وادي جمل، جبل البابا وغيرها من هذه التجمعات البدوية. وإذا بتتذكر هذه قبل أسابيع لما قام الاحتلال الإسرائيلي بهدم ما يقارب 50 محل تجاري على مدخل بلدة العيزرية كمقدمة من أجل البدء بتنفيذ مشروع شارع نسيج الحياة، إذن هو لفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، عزل البلدات في الضواحي مثل أبو ديس والعيزرية والتجمعات البدوية أيضا عن مدينة القدس، بل وشرذمت هذه التجمعات. وحقيقة هذا المشروع، يعني انت تخيلي فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، انت الآن ببوابة واحدة راح تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها في أضيق شارع ممكن من أنه يكون، يعني هذا الشارع الإسرائيليين لما بشقوا شارع ما بين مستعمرة ومستعمرة راح يكون أعرض من هذا الشارع يا هديل.
0: عندما نتحدث أيضا عن ملف آخر اليوم فيما يتعلق بالأوامر العسكرية الجديدة المتعلقة في جبع، بلدة جبع اليوم، ما طبيعة هذا القرار؟ ما هي الأراضي والمناطق التي أيضا سيستهدفها هذا القرار؟
2: بالأمس بلغنا من إخواننا في بلدية جبع بأنه الاحتلال الإسرائيلي علق أمر بوضع اليد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مساحة من الأرض تقدر بحوالي 5 دنومات و800 متر بطول ما يقارب 700 متر، حتى المستمع أو المشاهد يكون عارف إحنا وين بنتحدث. وإنت نازل من حاجز جبع باتجاه دوار جبع على اليمين في بوابة صفرة، من هناك على طول النظر باتجاه جدار الفصل العنصري، هذا الشارع بطول 700 متر الآن موجود شارع ترابي، يريد الاحتلال الإسرائيلي توسعة هذا الشارع وتعبيده، ويدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيستخدم لأغراض عسكرية. إذن إحنا بنحكي من شارع 60 حتى الجدار، وهناك هذه المنطقة محاذية لمستعمرة النبي يعقوب. تداعيات هذا الشارع أختي هذه المرة أخرى، يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيستخدمه لأغراض عسكرية، ولكن أثبتت الوقائع وتتبع مثل هذه القرارات بأنه الاحتلال يدعي بأنه المصادرة سوف تكون أو وضع اليد سيكون حتى كانون الأول 2028، لكن الاحتلال راح يظل يجدد في هذا القرار. وثانيا في البداية يدعي الاحتلال بأنه استخدامه لأغراض عسكرية، لكن يلاحظ فيما بعد بأنه يتم استخدام مثل هذه الشوارع لاستخدامات للمستعمرين أولا، ثانيا للتوسع الاستعماري، وثالثا للربط بين هذه المستعمرات. احنا بنتحدث عن استهداف لمنطقة شمال مدينة القدس، وتحديدا يريد الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى السفوح الشمالية لمدينة القدس، سواء بإضافة مستعمرات، توسيع مستعمرات مقامة، وربط أيضا هذه المستعمرات بعمق المدينة المقدسة. وهنالك توسعة كبيرة في شبكة الطرق، هناك شارع 437 الممتد من حاجز حزمة وصولا إلى دوار جبع، وارتباطه بعد ذلك بشارع 60 وصولا إلى منطقة عيون الحرمية، توسعة مضاعفة لربما في عرض هذا الشارع ومساحته والمنطقة العازلة حوله. يريد الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى خلق بيئة جاذبة للمستعمرين من المدن المحتلة المختلفة، ووضعهم في المستعمرات الموجودة هناك، وإغراءهم بأنه الطريق لن تأخذ معك من هذه المستعمرات وصولا إلى عمق مدينة القدس أكثر من 5 دقائق.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عمر رجوب، مدير دائرة الإعلام بمحافظة القدس. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هدي أبو زينة، في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
6: أسعد الله صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بكم إلى أوراق الصحافة. من جديد أقدم لكم التحية من هذا الأثير لكل متابعينا وكل من معنا في هذه اللحظات، وسيستمر بالبقاء مع أثيرنا في الدقائق المقبلة من عمر أوراق الصحافة. ملخصات سريعة لأبرز المستجدات السياسية وغيرها نحاول أن نذكرك بها، وأيضا محاولة أخرى لكل من فاته الاستماع للأخبار في الساعات الماضية. أينما تواجدتم أهلا بكم، برفقة البنك الإسلامي الفلسطيني مشوارنا هذا يتواصل. بطاقات البنك الإسلامي الفلسطيني تمنحكم فرصة التمتع بسهولة التنقل دون حمل النقود للكاش معكم وقتما تشاءون وحيثما تريدون. اليوم الأربعاء 22 تموز 2026، كيف كان شكل الأخبار والتطورات؟ أهلا بكم إلى ملخصاتها. 12 شهيدا يوم أمس في قطاع غزة في سلسلة من غارات الاحتلال وخروقات جديدة لوقف إطلاق النار. مصادر طبية في غزة أيضا تفيد بتسجيل نقص حاد في مخزون بنك الدم في مجمع ناصر الطبي بخان يونس بسبب تزايد أعداد الجرحى والإصابات نتيجة القصف الإسرائيلي المتصاعد. صور أقمار صناعية جديدة تكشف عن أن جيش الاحتلال يواصل بوتيرة متسارعة تشييد ساتر ترابي ضخم داخل القطاع يمتد لأكثر من 23 كيلومترا ويهدف لتعزيز سيطرة الاحتلال على أكثر من نصف مساحة غزة. الحاجز الترابي يمتد لمسافة تعادل أكثر من نصف طول قطاع غزة البالغ نحو 40 كيلومترا. تصاعد مخططات منظمات الهيكل المزعوم المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى بذكرى خراب الهيكل غدا الخميس. منظمة إنقاذ الطفل الدولية تكشف عن أرقام صادمة تتعلق بتهجير أكثر من 1000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من هذا العام في الضفة الغربية، وأوضحت أن عدد النازحين هو نصف إجمالي عدد الأطفال الذين أجبروا بسبب عنف المستوطنين على ترك منازلهم طوال السنوات الثلاث السابقة، إذ تم تهجير نحو 2000 طفل قصرا بين كانون الثاني 2023 وكانون أول من العام الفائت. بعد أن دمرت حرب الإبادة على قطاع غزة أكثر من 210 آبار من أصل 320 بئر مياه ونحو 80% من محطات التحلية، التحذير اليوم من كارثة خفية وكارثة صحية أخرى تتمثل في وجود نحو 320 ألف حفرة امتصاصية تضخ المياه العادمة والصرف الصحي بشكل مباشر في الخزان الجوفي المائي، ما يعني اضطرار الغزيين إلى شرب مياه ملوثة. الصحة العالمية تعلن بدورها عن مواصلة تسجيل حالات جديدة تضاف لآلاف الحالات الأخرى المصابة بجدر الماء في قطاع غزة تم الإبلاغ عنها عبر أكثر من 130 منشأة صحية، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاكتظاظ الشديد داخل مواقع النزوح وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. قوات الاحتلال تصدر أمس أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 مترا مربعا من أراضي بلدة جبع شمال القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. وفي هذا الإطار رصد تصاعد ملحوظ في إصدار الاحتلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بسبعة أوامر جديدة صدرت فقط الأسبوع الماضي، واستهدفت أكثر من 90 دونما خصصت لشق طرق عسكرية أو لخدمة المستوطنات في محافظات رام الله والقدس ونابلس، وبأطوال إجمالية تقارب 17.6 كيلومترات. تحقيق جديد نشرته صحيفة نوي سورتشر تسايتونغ السويسرية يدعي أن حركة حماس تدير شبكات لوجستية سرية وتهيئ بنى تحتية عملياتية في عدة دول أوروبية منها ألمانيا والدنمارك والنمسا واليونان، وهو ما كشفته سلسلة من الاعتقالات رفيعة المستوى. ووجدت أن حماس حاولت تنفيذ هجمات على الأراضي الأوروبية حسب زعم الصحيفة. تدعي الصحيفة السويسرية أن السلطات اليونانية عثرت مؤخرا على مكونات ومواد لصنع عبوات ناسفة تابعة لخلية كانت تخطط لمهاجمة سفينة إسرائيلية ترسو بانتظام في البلاد. تداعيات قضية اعتقال المواطن الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد في إندونيسيا وترحيله إلى قبرص مع تضارب بين الرواية الرسمية الإندونيسية التي تقول إنه مطلوب للإنتربول على خلفية اتهامات مرتبطة بالإرهاب، وبين تحذيرات حقوقية ومخاوف عائلته من احتمال وجود دوافع سياسية قد تفضي في نهاية المطاف إلى تسليمه لدولة الاحتلال. هذه تداعيات مستمرة. القاضي في المحكمة الإسرائيلية العليا أليكس شالين يدعي خلال النظر في التماسات قدمتها منظمات إنسانية دولية منعتها إسرائيل من مواصلة نشاطها في غزة والضفة الغربية، قال إنه يجب عدم السماح لمن يصف إسرائيل بأنها دولة أبرتهايد بأن يدخل إليها وإلى المناطق التي تحتلها. بعد نحو 5 أعوام من التداول في قضية أدين فيها بالتحريض على العنف والإرهاب كما يسمى على خلفية رفضه الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، محكمة الصلح الإسرائيلية تصدر حكمها بحق الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بإلزامه بالعمل لمدة 9 أشهر في خدمة الجمهور وفرض غرامة مالية بقيمة 15,000 شيكل و10 أشهر بالسجن الفعلي إذا ارتكب مخالفات مشابهة حسب تعبير المحكمة. أصاب فتى في 15 من عمره بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن وقعت مساء أمس في بلدة يافة الناصرة داخل الخط الأخضر. مجلس التعليم العالي الإسرائيلي يصادق أمس على قرار يحظر على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة العبرية تبني مواقف سياسية أو استخدام مكانتها ومواردها في دفع حملات وقضايا سياسية والالتزام بالحياد. المعارضون لإقرار القانون في إسرائيل أكدوا أنه يشكل تدخلا غير مسبوق في استقلالية التعليم العالي وقد يلحق ضررا بالغا بالقيم الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعليم العالي في إسرائيل حسب تعبيرهم. موقع أكسيوس الأمريكي يتحدث عن تحول سياسي عميق داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي تجاه إسرائيل، ولم يكن هذا الموقع هو الوحيد الذي تحدث بهذا الأمر مؤخرا، حيث لم تعد الانتقادات الموجهة لحكومة تل أبيب مقتصرة على الجناح التقدمي في الحزب، بل أصبحت تؤثر في مواقف عدد أكبر من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذين يخافون أن يدفعهم الموقف التقليدي الداعم لإسرائيل إلى خسارة قواعدهم الانتخابية. وبحسب أكسيوس فإن التصويت الأخير في مجلس النواب بشأن تقليص المساعدات الأمريكية لإسرائيل قدم صورة واضحة عن حجم التغيير الذي تشهده السياسة الديمقراطية الداخلية، إذ صوت 103 نواب ديمقراطيين لصالح تعديل على مشروع تمويل كان سيمنع توجيه أموال لإسرائيل في خطوة تعتبر مؤشرا على تصاعد الغضب داخل هذا الحزب بسبب الحرب على غزة وسياسات بنيامين نتنياهو. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يريد إنهاء حالة لا حرب ولا سلم التي تمر بها إيران، لكنه شدد على تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات مع واشنطن. سلطة المطارات الإسرائيلية تحذر من أن مطار اللد أو بن غوريون لن يتمكن من استيعاب جميع الرحلات الجوية المقررة إذا هبطت فيه طائرات تزويد وقود أمريكية أخرى. لليلة 11 على التوالي الليلة الماضية ضربات أمريكية على إيران، والدفاعات الجوية تفعل في طهران، والحرس الثوري يرد بضرب مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. إسرائيل تقول إنها تراقب الأوضاع وتستعد لاحتمالية تصعيد الموقف مع إيران التي لم تطلب منها واشنطن أو من تل أبيب حتى الآن الانضمام إلى الحملة بحقها. الوزير المتطرف سموتريتش قال إنه ليست لدى إسرائيل مصلحة للانضمام للحرب على إيران. مصدر عسكري إيراني يقول لوكالة فارس إن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن طهران تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل أن إيران نقلت في الخريف الماضي آلاف أجهزة الطرد المركزي المستخدمة بتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق عميقة سرية داخل جبل الفأس لحماية منشأتها وتعزيز قدرتها على استئناف أنشطة التخصيب. دونالد ترامب يقول إنه قد يضرب بقوة الموقع الإيراني في جبل الفأس قريبا. الحوثيون في اليمن يقولون في رسالة وجهت لشركات الشحن إن على الشركات عدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، ومثل هذا النشاط قد يؤدي إلى استهدافها في أي مكان. ترامب يهدد الحوثيين في حال تنفيذهم الحصار البحري على باب المندب بحق السعودية. الجيش اللبناني يعلن أمس بدء الانتشار في بلدة زوتر الغربية، داعيا السكان لعدم التوجه إلى البلدة إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تنشر أمس تحليلا مطولا قالت في محصلته إن إسرائيل تعتبر التهديد التركي عليها أمرا لا يمكن تجاهله، وترى بأنه يغير قواعد اللعب في الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن الدولة العبرية لا يمكنها ردع تركيا وتهديداتها إلا بتغيير النظام الإيراني أولا. مقال كتبه كوبي نيف ونشرته صحيفة هارس العبرية أمس قال إنه ومنذ 7 أكتوبر يسمع الكثيرون أو يقرؤون يوميا في إسرائيل عبارة بعد 7 أكتوبر، يبدأ بها أحدهم تعبيره عن رأيه في الوضع بقوله بعد 7 أكتوبر، تليها جمل مثل لا أشعر بالشفقة على أطفال غزة أو أنا مع طرد جميع العرب، وقد تصل أيضا إلى حد لا نأكل البطيخ ببذوره لأنه بألوان علم القتلة. ويعلق الكاتب ساخرا وكأن الإسرائيليين كانوا قبل 7 أكتوبر يشفقون على أطفال غزة ويعارضون طرد العرب ويأكلون البطيخ ببذوره فقط. ويلخصني في المقال بالقول إن الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر يريدون من العرب خدمتهم، ولكن لا يريدونهم في أي حكومة، وهم يرغبون ويطالبون بالاستمرار في قتل أطفالهم. رغم استئثار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بالاهتمام العالمي، إلا أن بعض المراقبين يعتبرون أن ما تشهده الحرب الروسية الأوكرانية يبدو اليوم أكثر خطورة بالنظر إلى المرحلة الجديدة التي دخلتها من التصعيد، والتي قد تتحول كما يتخوف البعض إلى مواجهة روسية غربية أو على الأقل بين روسيا وأوروبا حتى عام 2030.

0: واشنطن توجه تحذيرا لنيكاراغوا بعد إعلان الرئيس عن إلغاء الانتخابات. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقيل قائد الجيش استجابة لضغوط شعبية في بلاده. وأخيرا لليلة الثانية على التوالي الآلاف يحتجون في أنحاء إيطاليا بعد وفاة مهاجر مغربي خلال اعتقاله من قبل الشرطة الإيطالية. وطبعا هذه الوفاة أو عملية القتل كما توصف في المغرب لاقت احتجاجات واسعة أيضا في الرباط من قبل منظمات حقوقية ومن قبل أصوات شعبية مختلفة. أكتفي بهذا القدر مما تابعناه وأشكركم جزيل الشكر مستمعينا، أتمنى أن تظلوا مع أثيرنا وموقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية، فدوما هناك المزيد من كل جديد. كل التحيات للبنك الإسلامي الفلسطيني، تمتعوا بأفضل سعر صرف عند تنفيذك عمليات السحب والتحويل بعملة الشيكل من حساباتك بالعملات الأخرى من خلال قنوات البنك الإلكترونية. لمعرفة المزيد زيارة الموقع الإلكتروني توفر عليكم الوقت والجهد. أحبتي للجميع نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا.

0: فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: ارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع زيادة الطلب على التبريد بفعل موجة حر تضرب البلاد بالتزامن مع صعود كلفة الغاز الطبيعي المسال نتيجة الاضطرابات في المنطقة وفي مضيق هرمز. وصعد متوسط سعر الكهرباء على مستوى اليابان في الأسواق لنحو 20 ينًا أي 13 سنتًا لكل كيلو وات في الساعة بزيادة 64% مقارنة بالأسابيع السابقة ومسجلًا أعلى مستوى منذ أوائل حزيران حسب بيانات بورصة اليابان للطاقة الكهربائية. ذكرت صحيفة التلغراف أن الصين صدرت للمرة الأولى أكثر من 1,000,000 سيارة خلال شهر واحد، ما يزيد الضغوط على صناعة السيارات الأوروبية التي تواجه منافسة محتدمة من السيارات الصينية الأقل سعراً. تلغراف قالت إن الصادرات من السيارات بلغ أكثر من 1,000,000 خلال حزيران الماضي، كما أن المنتجات الصينية أثبتت أنها تنافس للتحول العالمي نحو التنمية الخضراء منخفضة الكربون، وذلك في إشارة إلى الإقبال العالمي على السيارات الكهربائية الصينية حسب التلغراف.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: أخبار، فيديو، عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: موجز بأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. مصادر طبية في غزة تكشف عن نقص حاد في مخزون بنك الدم بسبب تزايد أعداد الجرحى بفعل القصف الإسرائيلي المتصاعد. جيش الاحتلال يواصل بوتيرة متسارعة تشييد ساتر ترابي ضخم داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا ولمسافة تعادل أكثر من نصف طول القطاع البالغ نحو 40 كيلومترا. منظمات الهيكل المزعوم المتطرفة تستعد لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس. منظمة إنقاذ الطفل الدولية تكشف عن أن عنف المستوطنين في الضفة أدى إلى تهجير أكثر من 1000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من هذا العام. الصحة العالمية تحذر من تزايد حالات الإصابة بجدر الماء في قطاع غزة بسبب ارتفاع الحرارة والاكتظاظ وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. قوات الاحتلال تصدر خلال أسبوع واحد 7 أوامر جديدة استهدفت نحو 90 دنما في رام الله والقدس ونابلس بأطوال إجمالية تبلغ نحو 18 كيلومترا. صحيفة سويسرية تدعي أن حركة حماس تدير شبكات لوجستية سرية وتخطط لتنفيذ عمليات في عدة دول أوروبية منها ألمانيا والدنمارك واليونان والنمسا. إصابة فتى في 15 من عمره بجروح خطيرة بعد تعرضه لجريمة طعن وقعت مساء أمس في بلدة يافة الناصرة داخل الخط الأخضر. مجلس التعليم العالي الإسرائيلي يصادق على قانون يحظر على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة العبرية تبني مواقف سياسية. موقع أكسيوس الأمريكي يؤكد حدوث تحول سياسي عميق داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي تجاه إسرائيل، حيث لم تعد الانتقادات الموجهة لتل أبيب مقتصرة على الجناح التقدمي بل أصبحت تؤثر في مواقف عدد أكبر من أعضائه. واشنطن تستكمل الليلة 11 على التوالي من الضربات على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة. الرئيس الإيراني يقول إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يريد إنهاء حالة لا حرب ولا سلم، ولكنه شدد على تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة. صحيفة وول ستريت جورنال تزعم أن إيران نقلت في الخريف الماضي آلاف الأجهزة المخصصة لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق عميقة وسرية داخل جبل الفأس، وترامب يهدد باستهداف الجبل بقوة قريبا. الحوثيون يطالبون شركات الشحن بعدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية. الجيش اللبناني يعلن البدء أمس بالانتشار في بلدة زوتر الغربية داعيا سكانها لعدم التوجه إليها إلى حين استقرار الأوضاع وإزالة مخلفات الاحتلال. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تفيد بأن إسرائيل تهتم بالتهديد التركي عليها وتؤمن بأنه لا يمكن ردع أنقرة إلا بتغيير النظام الإيراني أولا. أخيرا، مراقبون يقولون إن ما تشهده الحرب الروسية الأوكرانية يبدو اليوم أكثر خطورة، وقد تتحول هذه الحرب إلى مواجهة روسية مع دول الغرب أو الدول الأوروبية في عام 2030. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الأربعاء 22 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. يسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير زميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية.

صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم ووين ما كنتوا، ربنا يعطيكم لا يرضيكم. وعنسين يا أزمة خانقة وبوابة عطار البلد فتحت، بدها طولة بال، أزمات وراء أزمات مش مخلينا ناخذ نفس. وقبل ما تخلص أزمة بتبلش التانية، يعني أزمة الجسر لسه ما خلصت، دخلنا في أزمة الوقود، أزمة الرواتب مستمرة، والربع ساعة الأخير في الأزمة مش راضي يخلص ولا عنق الزجاج راضي يفتح. والناس صبحت من الصبح على محطات الوقود بتستنى يا بنزين يا سولر، يا فش لا بنزين ولا سولر، لأنه الخلاص من هذا الحكي ما بده بس حكي وشعارات، بده شغل وبده رؤية وبده استراتيجية. عشان هيك لازم نكون بمكاشفة وشفافية مع بعض، حق المواطن في الحصول على المعلومة وحقه يعرف. إذا بدكم المواطن فعلا يكون شريك ويوقف معكم بده يعرف، شاركوه فعلا، شاركوا المواطن في شو بعماله بصير، وين احنا واصلين، شو في عنا أزمات، وليش الأزمة، والأهم ليش الأزمة. يعني على سبيل المثال لما نحكي عن أزمة المحروقات، في كثير حكي حول سوء إدارة المال العام، وخصوصا فيما يتعلق ب ما يدفع للوقود. يعني في حديث انه جزء من مستحقات ثمن البترول بتروح لمكان تاني، طب اذا المحطات بتدفع مقدما وين المصاري؟ كيف صار في عجز؟ ومن البترول والوقود للتعليم، على موضوع المناهج ورقمنة المناهج، الناس ما بتعرف وبدها تعرف مستقبل أولادها يا جماعة الخير، مستقبل البلد. واليوم رح نحكي عن هذا الموضوع خلال حلقة اليوم، رح تكون معنا الدكتورة دعاء غوشة وهبة، مديرة دائرة برامج التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي. وأيضا بعد الفاصل رح يكون معنا الأستاذ زياد الرياحي، الباحث المؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى كل حال ثمن صمودنا في هاي الأرض احنا عارفين رح يكون غالي، احنا عارفين ان الثمن غالي والناس مستعدة تدفع الثمن. احنا ندفع فيه ومش رح نكون إلا راضين، لأنه البلد بتستاهل أحسن من هيك، وإحنا بنستاهل أحسن من هيك. إحنا بدنا بلد تحملنا زي ما بنحملها، بدنا مسؤول عينه وقلبه على البلد، مش مسؤول عايش في كوكب آخر. يعني المسؤول اللي بقول لك فش عنا أزمة محروقات يتفضل ينزل الساعة 6 الصبح يعمل له جولة على المحطات، تشوف الناس المحطة مغلقة بس الناس صافة سياراتها بتستنى. واحد من المشاهد كنت بحكي أنا وسلام قبل شوي، مؤلم مؤلم، شاب مجموعة من الشباب بيساعدوا فيه، بيدفع في السيارة دفع ليوصل لمحطة وقود عشان يعبي السيارة، لأنه السيارة وقفت معه بنص الشارع. ما
مشهد آخر، ناس بتستنى أكثر من ساعة ليصلها الدور، ولما قرب دورها على المحطة أغلقت المحطة لأنه خلصت الكمية. وإحنا معكم حتى 9. ونذكركم بأرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3.

0: معنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير.
1: صباح الخير يا باشا.
0: الله يسعد صباحك.
1: كيف حالك
0: يا حي الله ابو يزيد؟
1: انا بلحتك الطيبة.
0: كيف حالك؟ عبيت بنزين ابو يزيد؟
1: والله سيارة بنتي, صار انا فيش عندي سيارة, بنتي وابني صار لي وقفات تقريبا اسبوع ما اتحركوا لانه في شيء لا بنزين ولا صدار في منطقتنا.
0: الله يفرجها يا رب, الله يكون بالعون.
1: بما نشتري بعيد عن السامين حمير وبغال ونركب.
0: والله هو لو بزبط وما ضلش. انا هذيك اليوم بسمع في تقرير لحدا مهتمين في موضوع الطبيعة, فبيحكوا عن احدى المناطق شمال غرب القدس انه فيها 27 حمار فقط. والله هاي مشكلة, يعني عن جد مشكلة. يعني احنا مثلا موجهين على موسم الزيتون, احنا نعرف قديش يعني استخدام الحيوانات يعني والحمية تحديدا في هذا الموضوع.
1: بدلت الحمير والبغال بالسيارات المشطوبة, والمشطوبة بتم ملاحقتها ومصادرتها من المرجعيات المختلفة. هاي المأساة, خسرنا هون وخسرنا هون يا أستاذ أبو تيم.
0: الله يكون بالعون. بس أبو يزيد الله يكون بالعون, يعني شو بدنا نسوي؟ احنا بندفع ثمن صمودنا في هالبلد.
1: بسيطة أرض الرباط اللهم كرمنا فيها يا الله.
0: يا رب.
1: بس إضاءة بسيطة في الزيارة الأخيرة اللي قام فيها رئيس الوزراء والوزراء المرافقين إله لبروكسل, وكان في اجتماعات الأسبوع المنصرم على موضوع تعرف إنه يجب تقديم المساعدة ومن كل هاي الدباجة. مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إيش حكى اللي بدقق وبراجع, بقول إنه بنشكر السلطة الفلسطينية والحكومة على استجابتها, ركز بين مزدوجين, على استجابتها لمطالب الاتحاد الأوروبي بالإصلاح في التعليم ونقطة. هلأ أنا بدي أرجع لقبل كذا سنة لورا. هلأ بتعرف إنه شطب الدين من الهويات, هاي واحد. امتحان التربية الإسلامية والمسيحية على شو اسمه الإلكتروني. وهاي موضوع اللي هو من الأول للرابع. طب انتو مش عارف يعني وين عايشين؟ استجابة بطلع المسؤول الفلاني, لا ما استجبنا. بتطلع الدكتورة مستشارة الوزير في محطة محلية بتقول لا احنا ما استجبنا, هذا من ابتكاراتنا. 66 مدرسة, ما عندك 4000 مدرسة على مستوى الوطن او 5000 مع قطاع غزة. تجربة 66 مدرسة بدك تعمميها على ما سافر يطا وال الكعابني والمش عارف شو اللي مش لاقين يوكلوا. منين بدهم يجيبوا أجهزة حق الجهاز 4000 و5000؟ شايفها من ناحية مادية. من ناحية التعليم, صار التعليم في الحضيض تحت يا أستاذنا. ما هو من 19 و20 لليوم بواقع 6 سنوات اللي حاليا في الصف السادس والسابع بيعرفش يمسك القلم ويكتب. انتوا بدكم تعودوا على موضوع الرقمني. شو الرقمني؟ انا بدي احكي هالكلمة هذه, معلش احنا في جو ديمقراطي, هذا مش تعليم رقمني, هاي تعليم قودني. ما بزبط انتوا تعاملوا صفوف الدنيا بالطريقة هاي. رب العالمين في محكم تنزيله قال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى نهاية الذي علم,
0: أبو يزيد.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: نعم أبو يزيد, احنا راح أكون معنا كمان شوي من وزارة التربية والتعليم الدكتورة دعاء غوشة, راح نحكي عن هذا الموضوع عشان أنا ما أصطبق الموضوع, راح تكون معنا.
1: سيدي نعم. أنا عن غياب بدي أحكي لك إياها قبل ما تطلع الأستاذة الفاضلة. بصير في تشدق يمين وشمال وتسويف ووسائل مساعدة وأوراق وكذا وكذا. الأوراق المساعدة اللي بدكم تعملوها بتذكر 560 قرية مهجرة من فلسطين التاريخية, بتذكر المجازر اللي حدثت للشعب الفلسطيني على مستوى كذا, كله حذفتوه من المنهاج. إذا تغييب الطفل الفلسطيني عن تاريخه عن حاضره وعن مستقبله.
0: تنساش أبو يزيد إنه كمان كان الأستاذ كان هو جزء من المنظومة المعرفة الوطنية إضافة للمنهاج التعليمي. وابقى معنا أبو يزيد, مهم تسمع المداخلات القادمة بخصوص هذا الموضوع, وعشان إحنا نحكي ما هو فعلا على لسان الوزارة وعلى لسان الباحثين ومراكز الدراسات. ابقى معنا, شكرا جزيلا أبو يزيد. واستكمالا في هذا الموضوع نحكي عن موضوع التعليم المفتوح للطلاب من صف أول إلى صف رابع. وللحديث أكثر حول رقمنة المناهج المدرسية, هل هي خطوة تطويرية أم نتيجة لضغوط الموازنة؟ الدكتورة دعاء غوشة وهبة مدير دائرة برامج التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي. صباح الخير دكتورة.
2: صباح النور، أسعد الله صباحكم ويسعدني أن أكون معكم وأجيب على استفساراتكم إن شاء الله.
0: يسعد صباحك وشكرا لاستجابتك دكتورة. ويعني هذا الموضوع الهام فيما يتعلق يعني منظومة التعليم في البلد دكتورة، واليوم يعني رأس مالنا في البلد أولادنا، ورأس مالنا اليوم يعني هاي المنظومة التعليمية اللي يعني إحنا عارفين إنه يعني تلقت إضرابات من تقريبا 2020-2019 وكانت أزمة كورونا وما لحقها من إضرابات وإلى اليوم. واليوم بنحكي عن موضوع التعليم المفتوح دكتورة. معلش لو يعني تشرحينا بشكل مبسط للناس اللي بتسمعنا اليوم ايش يعني التعليم المفتوح والرقمنة التعليم بموضوع الغاء المناهج والاعتماد طبعا الورقية واعتمادها على رقمنة بطريقة معينة. خلينا نفهم منك دكتورة بشكل مباشر.
2: دعني بالبداية أوضح لك أن الموضوع ليس رقمنة التعليم، ليس تعليم إلكتروني. بعض المفاهيم المغلوطة أريد أن أصححها بهذه
0: المقابلة.
2: وليس مفاهيم، ليس تعليم إلكتروني، ليس رقمنة التعليم، ليس إلغاء منهج. بالبداية هو الاعتماد على التصميم التعليم، علم تصميم التعليم المستند إلى مصادر التعليم المفتوحة. ورجاء ركزوا على علم تصميم التعليم، لأنه هذا ما يحدث وهذا ما يتم تدريب عليه المشرفين والمعلمين، والتدريب أيضا يعني بدأ من فترة ولا يزال قائما. بالتالي هذا العلم أثبت نجاحه من قبل. هذا العلم بركز على احتياجات المتعلم نفسه، احتياجات الأطفال وعلى البيئة الموجودين فيها. فعندما تتحدث عن ضغوط التي عشناها وعن الوضع وعن الأزمات، هذا العلم يأخذ بعين الاعتبار، لأنه يبدأ بعملية التحليل لما يعيشه الطفل، للبيئة الموجود فيها الطفل، بيئة أزمات، بيئة فقيرة، بيئة غنية، وبناء عليها يقوم المعلم بهندسة درسه التعليمي وتصميم درسه التعليمي بحيث يلبي احتياج الطفل. بالنسبة مصادر التعليم المفتوحة التي يستند لها تصميم التعليم الذي نقوم به، مصادر التعليم المفتوحة ببساطة هي شيء أبسط مما بتتوقعه. هي ليست رقمنة، ممكن تكون صورة، ممكن تكون كتاب، ممكن الكتاب المدرسي أحد مصادر التعليم المفتوح، ولكن ليس كل المصادر، هو أحد مصادر التعليم. ممكن تكون فيديو، ممكن تكون بحث، ممكن تكون أي مورد تعليمي مرخص برخصة مفتوحة. ما معنى الرخصة المفتوحة؟ هي الرخصة التي تتيح لنا استخدام هذا المصدر مجانا وبدون مقابل، بحيث أنه نقوم بتعديله، نقوم بتطويره، بحذف منه بدون أي إذن، لأنه أخلاقيا يجب أن تكون هناك رخصة لأي مصدر نستخدمه. بالتالي نحن نحصل على هذه المصادر، لكن المهم ليس الحصول عليها، المهم كيفية توظيفها. يقوم المعلم بالبداية بتنزيل هذا المصدر. هذا المصدر لا يحتاج لإنترنت قوي، ممكن يجده في أيضا في البيئة المحيطة فيه، ليس بالضرورة أن يكون مصدر رقمي. بالبداية بيقوم بهذا المصدر، بأخذ هذا المصدر ثم يعرضه على الطلاب، ثم يبدأ بعملية التعليم المتمركز حول المتعلم، بحيث يبدأ بالتركيز على تأمل الطلاب، على قراءتهم، على التعبير، أن يسمع صوت الطفل، وهذا مهم جدا يجب أن نركز عليه من خلال هذا المصدر، وأن يكتب الطفل، نركز على القرائية، نركز على الحساب، ومن ثم ننطلق للمجال الحركي. نحن ندرك أنه هذا طفل، وبالتالي نركز في وزارة التربية والتعليم وكل التربويين نركز على النمو الشامل لهذا الطفل. جزء من النمو الشامل أن يتحرك هذا الطفل، وبالتالي بالصف بعد ما يتأمل بهذا المصدر الذي تم عرضه، وقدر المستطاع هو مصدر يكون بسيط، ينتقل لمرحلة الحركة، لكن الحركة المبنية والتي تحقق أهداف تعلم. قد تكون لعبة تعليمية، قد تكون لعبة تراثية، لكن المهم أن تحقق أهداف التعليم والتعلم، لأنه كل همنا أن تحقق الأهداف وأن ترتبط بالأخلاقيات، أن ترتبط بمنظومتنا القيمية، أن ترتبط بثقافة وموروث الفلسطيني. فما نقوم به هو نموذج فلسطيني أصيل ارتكز إلى مصادر التعليم المفتوحة، لكن ليست بهيئتها الموجودة عالميا، لأنه مصادر التعليم المفتوحة اللي فيها تخوف عالميا هي مشكلتها أنها لا ترتكز لتصميم التعليم. نحن أدركنا هذا الشيء، نحن درسناه بعمق، وبالتالي احنا ركزنا على علم تصميم التعليم. بعد ذلك ننتقل الطفل لمرحلة ثالثة، هي مرحلة التعلم من المعلم بالمفهوم الجديد، قد يكون حرف، قد يكون عدد، قد تكون كلمة، المفهوم الجديد يتعلمه، من ثم ننتقل للعمل في مجموعات، بحيث نركز على الاتصال، على التواصل، على شخصية الطفل. نحن لا نريد أن نركز على المعرفة وحدها ونهمل شخصية الطفل، نحن نركز على جميع الكفايات، جميع الكفايات، كفايات الطفل المعرفية، كفاياته الشخصية، وكفاياته الاجتماعية، وبالتالي ما نؤسس له هو الطفل الذي يأخذ دوره بعمق ومسؤوليته في هذا المجتمع برغم من أنه صغير لكنه قادر على معرفة مسؤوليته في المجتمع. لأننا نربط المهمات من خلال التصميم الذي ندرب عليه، المهمات التي يتلقاها الطفل هي مرتبطة بالتعليم وبالحياة، وهذا مهم جدا للطفل وبالحياة التي يعيشها حاليا بظروفه التي يعيشها حاليا. بعد ذلك ننتقل لمرحلة ورقة العمل التي تصل إلى ولي الأمر، ولكن يحل الطفل بالصف تصل لولي الأمر ليتابعها من منطلق الشراكة بين المدرسة وأولياء الأمور، وبالتالي الأمور أوضح بكثير من أي تخوف. نحن على ثقة أنه أبنائنا سيتحسن تحصيلهم، شخصيتهم وقدراتهم.
0: لا شك دكتور أنه المنهجية جميلة جدا، وإحنا لما نحكي عن موضوع تنمية القدرات والمهارات لا شك، ولكن موضوعين أساسيات المعرفة والهوية. يعني كيف يضمن هذا البرنامج فعلا المعرفة، وثانيا الهوية، الهوية الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، كيف نضمن كمان احتواء هذا النظام أو هذه المنهجية، لأنه كمان هذا منهجية مفتوحة زي ما تفضلت، وبالتالي قديش ممكن يكون في حالة ضبط فيها. وثالثا موضوع يعني يبدو أنه راح يكون دور للمعلم الاستثنائي صراحة، ليس للمعلم التقليدي الموجود. المعلم التقليدي بشكل تقليدي لا يمكن أن يكون جزء من هذه المنظومة. وأخيرا في الوضع اللي احنا عايشينه دكتورة، يعني لن ننكر انه ما احنا شايفين الوضع، يعني انتظام التعليم احنا كنا شايفينه 3 أيام في الأسبوع، صدقا أني أنا نزلت لفة بالسيارة على بعض المدارس الساعة 10 الصبح كنا مروحين، وأنا حكينا مع الوزارة هون في الاستديو أنه يا جماعة الخير لما يكونوا عندنا مشكلة في وصول المعلم، لما يوصل المعلم للمدرسة ويدفع مواصلاته، ليش لما يضل الساعة 3 ليش روح الساعة 11 والساعة 12؟ إذا هاي المنظومة اليوم كيف ستستجيب في ظل هاي الأزمات؟
2: النقطة الأولى التي أريد أن أركز عليها بقوة، أننا نثق بقوة بكل معلم فلسطيني بانتمائه بهويته وبقدرته على التعليم وهندسته بطريقة تتناسب مع هذا الطفل، نثق بكل معلم فلسطيني. النقطة الثانية أننا أيضا سنقوم بمساندة المعلم من خلال مشرف متدرب، مشرف عنده خبرة قيمة جدا. النقطة اللي أهم، أنا بدي أسألك نفس السؤال، مين اللي كان بيضمن في كل السنين المضى، مين اللي كان بيضمن مخرجات التعليم والتعلم، مين اللي كان بيضمن ما يحدث في داخل هذا الصف؟ أريد أن أوجه هذا السؤال للجميع. ما اختلف هو التركيز على احتياجات الطفل، ما اختلف هو أننا في هذه الفترة حتى لو كانت
0: ما هي المخرجات دكتورة غير مرضية، المخرجات غير مرضية،
2: جزء ما نحن نريد أن نطورها، ما هو جزء من صمودنا المعرفي أن نطور وأن نحسن رغم كل الظروف التي نعيشها. لماذا دائما نحمل هذه الظروف ونقول أنه خلينا مكاننا؟ نحن يجب أن نطور وأن نحسن وأن نساند التعليم والتعلم وجودته رغم كل الظروف.
0: بس نقطة الإيضاح دكتورة، إحنا لا ندعو أن نبقى مكاننا، بالعكس إحنا بنقول إحنا اليوم في أزمة هوية وأزمة تعليم، ويجب ألا نبقى مكاننا. ولكن ما هي المنهجية الصحيحة اليوم لتطوير، وما هي موضوع علاج، يعني في عنا علاج في المنظومة التعليمية في موضوع الاستمرار الدوام أو انتظام الدوام، موضوع المدارس وتنمية قدرات ومهارات المعلمين وتطويرها. بالعكس احنا بنقول مع التغيير.
2: طبعا هذا جزء من قضيتنا اللي بنعيشها كلنا، مش بس المعلم، كل فرد في فلسطين يعاني اصلا من هذه الازمات، مش بس المعلم. والمعلم من اكثر الناس اللي صمدوا في هذه المعاناه ورغم كل الظروف اللي عاشها وبقي صامد انه لاستمرار العمليه التعليميه. نحن اليوم نعول بانه قادر ان يكون صامد ولكن ايضا بجوده اعلى. ما نقوم به هو لكي نزيد جوده التعليم والتعلم، وهي نقطه مهمه. بدي اركز لك على شغله، انه برغم من كل الامور اللي بده يعلم الطفل بيقدر يعلمه، ما وجدناه من نتاجات هي مرضية جدا جدا. كان في هناك إبداعات وابتكارات مرضية جدا جدا بالنسبة لهويتنا ولثقافتنا وبالنسبة للمعرفة. نتاجات من المعلمين كان فيها ابتكارات خلال التدريب وخلال الدراسة اللي حثت. تنساش انه احنا ما افترضنا ولا عممنا عشوائي، نحن طبقنا على 64 مدرسة، عملنا دراسة استطلاعية، لانه في علم التربية يجب ان قبل ان تعمم اي تجربة يجب ان تقوم بعمل تجربة استطلاعية وأن تدرسها وأن تقيمها. فهناك دراسة فعلا ل64 مدرسة، ونتائج الدراسة تعول وتشجع أنه نعمم هذه
0: الأربعة وستين مدرسة. دكتورة الأربعة وستين مدرسة هي من مختلف يعني مختين بعين الاعتبار من مختلف المناطق والمحافظات يعني بمعنى أنه يعني أنا أنا يعني في إحدى الدراسات وكنت أشوف بتجربة التعليم الإلكتروني كانوا ماخذين نموذجا حوالي يعني ما لا أذكر الرقم عدد محدود من المدارس ولكن كلها مدارس صراحة يعني لها حصة في أماكن خلينا نحكي يعني مش من ضمن المناطق المهمشة. اليوم معظم مدارسنا إحنا في القرى معزولة يا دكتورة.
2: انت بتحكي تعليم الكتروني وانا بحكيش تعليم الكتروني.
0: لا لا لا انا بحكي عن موضوع المنهجيه يعني بمعنى انه لما اخذوا انا بحكي على سبيل المثال لما اخذوا على سبيل المثال مجموع مدارس قاسوا عليها يعني لم تكن عينه ممثله صراحه.
2: ما نقوم بالتدريب عليه هو تحليل بالبداية تحليل البيئة اللي عندك. بالبداية أنت إذا عندك مصدر البسيط اللي هو قد يكون ورقة شجر ورقة من شجرة هذه موجودة مثلا قد تكون في أي بيئة وفي بيئة تانية قد تكون المصدر بجوز أغنى. أنت تستطيع أن تصمم التعليم باستخدام ورقة الشجر بجودة عالية جدا وقد تفوق الجودة في البيئة الغنية. لكن إذا صممت وهندست التعليم بطريقة صحيحة هذا العلم اللي نحن نركز عليه. نحن لا نركز على الورقة اللي بين يدي المعلم يعني المصدر يعني ورقة الشجر هذه هي مصدر التعليم جزء من أو نوع من أنواع مصادر التعليم. نحن لا نركز عليها نحن نركز على كيفية هندسة التعليم باستخدام هذه الورقة وهذا هو الأهم.
0: وأكيد الورقة اللي بتحكي عن الدكتورة هي عبارة عن أداة صحيح؟
2: عن مصدر.
0: نعم
2: عن
0: مصدر وهي تعتبر أداة للتعليم. ولكن خلينا أنتقل مثلا موضوع المنهج. هل سيكون هناك منهج محدد ولا راح يكون بدون منهج؟
2: الناس جميعها قصرت المنهاج في الكتاب. المنهاج ليس كتاب. المنهاج هو جميع المصادر المحيطة بالطفل وبالمعلم بالمحيطة بنا. لا يمكن أن تقتصر وأن تحصر المعرفة بين دفتي كتاب مدرسي. لكن الكتاب المدرسي هو أحد مصادر التعليم والتي نعتز بها. لكن دعني أخبرك شغلة. الآن إحنا من 2020 لليوم في تغيرات ومستجدات متلاحقة غير طبيعية
0: صحيح.
2: لا يمكن أن يكون هناك مصدر ثابت أي مصدر في الدنيا ثابت يستطيع أن يواكب هذه التغيرات. وبالتالي الأصل أن يكون المصدر هو أن يصمم المعلم وينتقي المصدر الأنسب في ظل التغيرات التي يعيشها. اليوم الطفل بعيش في وقت صعب وفي حرب وفي وقت ضغوط. أنا أنتقي المصدر المناسب له في هذا الظرف. اليوم الطفل عايش ونتمنى أن تكون كل أوقاتنا أمان وراحة نفسية. أنتقي المصدر المناسب له في هذا الظرف. وبالتالي ما يهم الطفل هو المصدر الذي يناسبه في هذا الوقت. فبالتالي يمكن أن نلجأ لمصدر ثابت. وهون في علم التربية وفي علم تصميم التعليم يجب أن نركز على هذا. هذا كتير مهم كتير مهم. ومن الخطأ إنه أن أقول بأنه إحنا وضعنا يجب أن نقتصر وأن نبقى صامدين وعلى الكتاب المدرسي. صمودنا هو أن نبقى باستمرار نلبي حاجة الطفل. من حق كل طفل فلسطيني أن نلبي حاجته في التعليم والتعليم.
0: نعم وأن نضمن كمان أن نضمن دكتورة أن نضمن في أنه كل مصادر التعليم المفتوح تكون تضمن موضوع الهوية الوطنية. وصراحة أنا خلينا بدي أحكي بصراحة الناس متخوفة من يعني إحنا شفنا أنه في المناهج سابقا كان في عدة محاولات أو ضغط من جهات أوروبية تحديدا على موضوع يعني إزالة بعض العناوين التي ترتبط في الهوية الوطنية الفلسطينية. وإحنا وأكون صريح أنا وكل الناس خايفين على أولادنا أنهم يصفوا بالمناهج التعليمية مجردة من الهوية الوطنية. إن شاء الله يكون لا.
2: كونوا على ثقة بأنه أولادكم في أيدي أمينة. كونوا على ثقة بأنه نحن نعول على بثقة كبيرة على أنه كل معلم فلسطيني عنده انتماء وعنده هوية. نحن صممنا الكثير من المصادر. في هناك مكتبة ستكون إلكترونية بحيث أنه ينتقي منها أي مصدر تعليمي المعلم. مصدر قد يكون ورقة يجهز ورقي وقد يجهز إلكتروني. لا يمكن أن نعتمد على الإنترنت في غرفة صفية. لا يمكن أن نطلب من طفل أن يستخدم الإنترنت في بيته أو يستخدم أجهزة في بيته. لا يمكن أن نهمل الجانب الوطني والهوية الوطنية والمنظومة القيمية. نحن نركز على المعرفة والمنظومة القيمية في نفس الوقت. ولأنه لما كنا ندرب وباستمرار بندرب بنقول اختاروا المصدر الذي يحقق الأهداف ويراعي المنظومة نعم. القيمية والوطنية نعم.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر الدكتورة دعاء غوشة وهبة مدير دائرة برامج التدريب في المعهد الوطني للتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم العالي. وإن شاء الله بيكون خطوة إلى الأمام لصالح أولادنا ولصالح البلد. شكرا جزيلا. برعاية جوال.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. ويعني استكمالا لموضوع التعليم المفتوح وهذه المنظومة التعليمية، ويعني حاطين إيدينا على قلوبنا وولادنا دايما في مهب الريح. احنا من سنوات واحنا شايفين قديش الفقد التعليمي وقديش كمان موضوع المعرفة والهوية وكله في خطر. كيف يتابع المختصون والمتابعون موضوع ملف التعليم المفتوح وما أبرز توصياتهم؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع الأستاذ إياد الرياحي، عضو سكرتاري حملة الحق في المنهاج. أستاذ إياد صباح الخير.
1: يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح للناس.
0: يسعد صباحك إياد، تحياتنا لكم ويعطيكم ألف عافية. يعني أستاذ إياد، إحنا كنا نحكي قبل شوي يعني مع الدكتورة دعاء غوشة وهبة، وكنا نحكي عن موضوع التعليم المفتوح ويعني خطورة هذا الموضوع في ظل الأزمات الموجودة. إحنا أصلا يعني من ثلاث سنوات وإحنا بنحكي عن موضوع حتى انتظام العملية التعليمية، وشفنا عمالنا بنشوف قديش الفاقد التعليمي والصراحة على المحك موضوع الهوية الوطنية يعني في منظومة التعليم. كيف أنتوا بتشوفوا موضوع في حملتكم، حملة الحق في المنهج، كيف بتشوفوا موضوع وخطورته وين وليش لا حاليا مثلا؟
1: يسعد صباحك. مثل ما أشرت أنت في البداية، أولا في مشاكل في النظام التعليمي عدا عن آلية التدريس، يعني اللي هي بتشكل أولوية أنا برأيي، مثل مشاكل التحصيل والفجوة بين الأنظمة التعليمية المختلفة، حل مشكلة الاكتظاظ، عدم القدرة على الاستثمار في أي جانب من جوانب التعليم نتيجة الأزمة المالية، الفاقد التعليمي، عدم القدرة على بناء مدارس جديدة إلى آخره. يعني إذا إحنا بلشنا نعد في مشاكل التعليم بنقول هاي هي الأولوية اللي موجودة اليوم، بمعنى أنه هاي طريقة التدريس أو اللجوء إلى استنساخ تجارب ثانية إحنا أصلا ما بنقدر نستثمر فيها بظل الأزمة المالية، بمعنى أنه هذا النوع من الأنظمة عدا عن فكرة تجرب في 3-4 دول أوروبية وفي سنغافورة، وهي الدول نفسها اللي هي اليوم عم تعمل مراجعة لجودة هذا النظام، معنى أنه هذا النظام خلق إشكاليات ثانية للمتعلمين وللمعلمين. بنحكي عن هل عندنا بنية تحتية قادرة تحمل هذا النوع من الأنظمة، عندك قدرة أنت تستثمر كجهة حكومية أو كوزارة، عندك قدرات مالية تستثمر في بنية تحتية عالية بتطلبها هذا النظام. الإشكالية الأساسية برأينا أنه إحنا تم القفز عن كل المشاكل اللي بتواجه النظام التعليمي. إحنا بنحكي عن نظام تعليمي مهدد من يوم كورونا لليوم.
0: نعم صحيح.
1: عندنا في انتشار الأمية بين الأطفال، وأنا برأيي هذا اللي لازم تعمل عليه الوزارة دراسات وأبحاث وكيف تعوض الفاقد التعليمي. إحنا بنحكي عن ضغط سياسي على المناهج الفلسطينية، وبرأينا أن الوزارة بتتحرك من هذا الباب، أنه هي كيف تواجه الضغوط بتروح تهرب لهذا النوع من الأنظمة. عشان الناس تعرف، في الصف الأول أهداف المنهاج الحالي الفلسطيني على صعيد أنه الطفل، يعني إيش بنعطي الطفل في البداية في الصف الأول؟ أنه الطفل يعرف فلسطينيته، أنه يعرف ذاته، تقدير الذات، الجنسية، الهوية، العاصمة، العلم، النشيد، واجباته اتجاه الوطن. هذا اللي ما بدهم إياه الأوروبيين، وهنا الناس لازم تنتبه أنه في ضغط سياسي بمارسوه الأوروبيين على الفلسطينيين لتعديل المناهج الفلسطينية.
0: بصراحة أستاذ زياد، يعني الناس أعتقد الناس كلها بتعرف هذا الحكي، واليوم إحنا صار الموضوع مكشوف يعني على موضوع المناهج، والأوروبيين كانوا صريحين جدا. يعني
1: الأوروبيين طبعا صريحين، إحنا لازم نكون صريحين. الأوروبيين صريحين، فيش تصريح طلع من بروكسل إلا ربط كل دولار أو كل يورو بيجي للفلسطينيين بإجراءات معينة بكديش هم حققوا إصلاح في موضوع المناهج. من هين أجت فكرة برأينا اللجوء للمصادر المفتوحة، بمعنى أنه إحنا بنعمل إعدام للكتب اللي فيها كل هاي التفاصيل، اللي فيها الطفل لازم يتعلم كيف يحب وطنه ويدرك شو بصير في وطنه إلى آخره، لأنه إحنا عملنا مراجعة للرزم التعليمية. احنا عملنا الرزم التعليمية اللي الوزارة اعتبرتها مرحلة تجريبية في 64 مدرسة، كل هاي التفاصيل تم إلغائها من الرزم التعليمية، تم تجاوزها.
0: يعني أستاذ زياد، هون سؤال،
1: الرزم التعليمية هي مستجيبة لمطالب الأوروبيين.
0: أين قيم الهوية في الرزم التعليمية؟
1: غابت شكرا. تماما. احنا عملنا منشور على صفحة الحملة مراجعة شاملة لبعض الرزم التعليمية اللي تم تعميمها على الأطفال، اللي هي أجت في غالبيتها مستجيبة لمطالب الأوروبيين. اليوم الأوروبيين بيعلقوا لك على شكل الخارطة. اليوم الأوروبيين بقول لك هذا تسميه شهيد ولا تجيب سيرته. اليوم الأوروبيين بقول لك إنه القوات الاحتلال والعمليات العسكرية اللي بيقوموا فيها لازم تسميها قوات إنفاذ القانون. يعني لهذا المستوى من التدقيق على المناهج، لدرجة إنه ما في مناهج لأي دولة في التاريخ السياسي الحديث شهدت هذا الضغط من على المناهج، وتم استخدام مراكز بحثية غربية استعمارية اللي أجت وعملت مراجعاتها، عدا عن مراكز البحث الإسرائيلية اللي عملت مراجعاتها على المناهج الفلسطينية. في ضغط على المناهج الفلسطينية، الوزارة بتقول في ضغط على المناهج، هذا اللي لازم نسمعه ويسمعون الناس ويكونوا حريصين وشفافين. هاي الرسالة اللي بدنا نوصلها، وبالتالي ربط المساعدات للفلسطينيين بما يقدموه من سياق تعليمي لأطفالهم، أنا برأيي هذا اللي بده موقف سياسي، بده موقف سياسي حازم إنه الفلسطينيين لهم الحق في روايتهم. ما حدا عنده الحق يجي يفرض الرواية اللي هو بشوفها على الفلسطينيين. انت صعب تيجي تعلم طفل خارج السياق. هاد معايير اليونسكو، بالمناسبة هم بتغنوا بمعايير اليونسكو. معايير اليونسكو بتنص صراحة على الاستعمار، على الحديث عن الاستعمار، على تعليم الطفل، على السياق اللي بعيش فيه. ليش اليونسكو ما تطلع تقول هذا الحكي؟ كمان في تواطؤ من منظمات دولية اللي المفروض على الأقل تقول هاي معاييرنا، والمناهج الفلسطينية ما بتخالف المعايير. هنا هاي مش مقارنة مع المعايير، هاي فرض رؤية أوروبية على المناهج الفلسطينية. واليوم إذا أنت عدلت المناهج ما رح تنتهي القصة هاي حدودها. إذا عدلت المناهج الفلسطينية اليوم أنت مطلوب بكرة منك تمدح إسرائيل، مش بس ما تنتقد إسرائيل. هذا الناس لازم ينتبهوا له،
0: أو تعتبر الاحتلال كشريك.
1: بالضبط، هذا تقبلهم كشريك. أنت ممنوع في المناهج الفلسطينية تسمي احتلال. اليوم التعديلات ممنوع تسمي إسرائيل احتلال، انت لازم تسلميها جار او شريك او الى اخره.
0: طب دوركم في
1: بالتالي هاي الفكره الاساسيه من وراء انه الوزاره بدها تناور، بدها تعمل. بس هذا كمان في اذى للطلاب، في اذى كيف احنا بنأسس اولادنا. وعشان تعرف، كل ضغط الاوروبيين على المرحله التاسيسيه، كل ضغط الاوروبيين والاسرائيليين والالمان تحديدا على المرحله الاساسيه،
0: لأنهم عارفين
1: اللي هي من الصف الأول للصف الرابع، هاي كل مطالب الأوروبيين. لما نيجي نعمل مصادر مفتوحة، أنا عدمت الكتاب المنهجي، عدمت المنهاج، وهي فش حاجة. بصير
0: ما في ضمانة
1: الأطفال أي إشي.
0: نعم، ما في ضمانة على التعليم المفتوح إنه يذكر الهوية ويذكر التاريخ الوطني الفلسطيني والخارطة والعلم كما تفضلت. دوركم في الحملة، حملة الحق في المنهاج أستاذ زياد، هل راح يكون في ضغوط على الوزارة من أجل يعني التعديل، أو بين قوسين خلينا نحكي المراجعة ذاتية قبل ما يمشوا بهذا النظام؟
1: طبعا لازم يكون في ضغط مجتمعي. هاي مسؤولية الأهالي، مسؤولية المعلمين، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية الأحزاب السياسية، وراح يكون في لقاء تشاوري لكل هاي الأطراف السبت القادم حول هذا الموضوع. الوزارة تحل الإشكاليات الموجودة حسب قدرتها، اليوم تحل الإشكاليات الموجودة في النظام التعليمي. بعدين الشغل الأساسي، إذا أنا باجي بقدم نموذج، باجي بقول للناس هذا النموذج هو متبع، والتجربة الفنلندية اللي مولوها الأوروبيين بالمناسبة، عشان تكون عارف الأوروبيين هم اللي طلعوا مجموعة عشرات من المعلمين على فنلندا وعلى سنغافورة. نفس هذول الدولتين، فنلندا، سنغافورة، السويد، اليوم عندها إشكالية إنه هي زادت تعلق الطلاب بالأجهزة الإلكترونية. بمعنى اليوم بلديات في فنلندا، في السويد، في سنغافورة عادت الاعتبار للكتاب المدرسي حتى تحل مشكلة أساسية نجت عن هذا النظام، اللي هو التشتت عند الطلاب.

0: يعني. يعني وإيش العين اللي أخذتها؟ نعم. طب بروح كل الناس هاي قبل ما تيجي تعمل، تعال في مليون مركز بحث في البلد، اعمل لجنة وطنية تروح عن جد تعمل تقييم من جوانب مختلفة للرزم التعليمية ولهذا النموذج اللي أنت طبقته بأربعة وستين مدرسة، وبعدها تعال كل ناجح. أنت ما بتيجي تقول تطبق النظام بعدين تقول أنا عملت دراسة وراح أنشرها لاحقا. ما بيصير تروج للنظام تحط صورة لغرفة مصادر في أحد المدارس الحكومية لعشر أولاد في غرفة مصادر فيها ألعاب وتقول هذا النظام. تعرف هذا النظام شو بده؟ بده كمان عشان تطبقه بالصورة اللي أنت بتروج لها في الإعلام عبر فيديو في غرفة مصادر ومش بغرفة صفية تعليمية. أنت بحاجة لألفين مدرسة حكومية إذا بدك تحط كل عشر أولاد وخمستاشر ولد في صف من الأول للرابع. إذا هاي الصورة اللي أنت بتقدمها وبتسوقها على أنه هيك النظام راح يكون تمام، تقدر تستثمر في ألفين مدرسة حكومية عشان تحل مشكلة الاكتظاظ. الفيديو اللي بتروج له الوزارة لعشر أولاد، لا، الحقيقة أنه في خمسين طفل في الصف الأول وفي الصف الثاني وفي الصف الرابع. هاي هي الحقيقة اللي الناس شايفينها، ما الناس بتودي أولادها على مدارس حكومية صغير. وبعدين كيف بدك تطبق النظام؟
1: نعم.
0: معلش اسمح لي فيها. بتطبقه في النظام الحكومي وبتدشر القطاع الخاص، انت هيك بتراكم فجوة. الفجوة اصلا قائمة بين الطلاب اللي بالمدارس الحكومية في النظام التعليمي في المدارس الحكومية والطلاب المدارس الخاصة. هاي الفجوة اللي هي بتخلق عدم عدالة في المستقبل. هذا اللي انت مش منتبه له، هذا اللي انت مش متضرر منه مرات. انت بتخلق فجوة بين اطفال بعيشوا في نفس العمارة، بين الطفل في مدينة وبين الطفل في المخيم. هذا كيف بده يؤثر على فرص حياتهم مستقبلا؟ هذا لازم، هذا التهديد وهي المخاطر اللي انت المخططين في وزارة التربية وفي الحكومة هذا لازم ياخذوه في عين الاعتبار. نعم.
1: وانا كنت بدي عن اولويات يعني استاذ اياد، ونحكي عن 50 طفل في صف وبداوموا 3 ايام في الاسبوع، والثلاث ايام بالاسبوع بداوموا فيهم ساعتين في الصف. وفي تقرير صدر اصلا عن وزارة التربية والتعليم العام الماضي كان يحكي عن انه الفاقد التعليمي انه 25% من طلاب صف رابع لا يقرؤون. يعني يمكن الاولويه تعال اول شيء نسد الفجوات هاي بعدين اذا بدك نحكي بتطوير النظام. انا يعني استاذ اياد بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هذه الاحاطه، وان شاء الله احنا حنكون متابعين معكم كمان اي اجراءات ومتابعه في هذا الموضوع، وكل الاحترام لما تقدمتم به. وان شاء الله احنا ما بنطلع الا انه كيف ممكن انه المسيره التعليميه ترجع شوي تنتظم على الاقل بعدين بنفكر في موضوع التطوير. شكرا جزيلا اياد الرياحي،
0: شكرا
1: عضو سكرتاري حمله الحق في المنهاج، يعطيكم الف عافيه، سلامات. فينا زي اللي قاعد تحت لوح زينكو بده يعمل حديقة باب الدار. موضوع الهوية يا جماعة الخير لا يمكن أن التنازل عنه ولا بأي من الأحوال. وغزة، غزة دائما العنوان، وغزة الأمل. ويدخل مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة مرحلة جديدة من الخطر بعد خروج نصف أجهزة غسيل الكلى عن الخدمة، وهذا بسبب نفاذ المستلزمات الطبية في وقت تتفاقم فيه معاناة المرضى وتتزايد المخاوف على حياتهم في ظل استمرار الأزمة الطبية. هذا التقرير من الزملاء في غزة.
2: أجهزة غسيل الكلى تتوقف تباعاً، 25 جهازاً من أصل 50 خرجت عن الخدمة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بسبب منع الاحتلال إدخال مادة البيكربونات اللازمة لتشغيلها، ما يهدد حياة مئات مرضى الفشل الكلوي.
3: واليوم هؤلاء يعانون أشد المعاناة بسبب نقص المستلزمات الطبية الخاصة بهم، نقص مادة البيكربونات، نقص هرمون الريكورمون، هذا الهرمون المحفز لهؤلاء المرضى الذين يحتاجون تغذية خاصة ويحتاجون طعام خاص. نحن باسمكم جميعا نطالب كوزارة الصحة بفتح المعابر.
2: وأمام هذا النقص اضطر الأطباء إلى تقليص جلسات الغسيل من 3 مرات أسبوعيا إلى 2، ومن 4 ساعات إلى 3 ساعات، رغم إدراكهم تداعيات ذلك على المرضى بعد تعذر إدخال المستلزمات رغم المناشدات عبر منظمات دولية.
4: بأثر علي صحية، سموم عندي والمية والأمور هذه كلها، بقدرش أسحب الكمية. يعني إذا أنا بسحب 4 كيلو في 3 ساعات بقدرش أسحبهم، بسحب 2 كيلو.

0: بضل عندي 2 كيلو متراكمات في الجسم.
1: ويواجه مرضى الفشل الكلوي معاناة متفاقمة، إذ توفى نصفهم خلال الحرب بسبب عدم انتظام جلسات الغسيل ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعلاج.
2: كمريض كلى دمي 6 جرامات في كل غسلة، مع كل غسلة ومع كل جولة التمريض بحط لي وحدة دم، فهذه الوحدة أنا لو أنا حصلت على هرمون الريكرمون طبعا بيساعد على تحفيز تقوية الدم.
1: يدخل مرضى الغسيل الكلوي اليوم دوامة جديدة من المعاناة لتزيد من أوجاع مرضهم، وتصبح حياتهم الآن على المحك.
3: مادلين شقري لشبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.
4: وشكرا للزملاء، شكرا للزميلة مادلين شقري من قطاع غزة على هذا التقرير. وأنتم أعزائي المستمعين والمشاهدين، نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. ونوعدكم بكرة إن شاء الله حلقة راح تكون كمان نقرأ تعليقاتكم ورسائلكم، حقكم علينا بس اليوم كان شوي مضغوط. وكل التحية للزملاء، سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، وزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير.
5: برعاية جوال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
8: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم منزلين مأهولين في بلدتين نحالين وزعترة في بيت لحم. سلطات الاحتلال تعتقل فجر اليوم نحو 10 مواطنين بينهم سيدة في عمليات دهم نفذتها في مختلف أرجاء الضفة. مصادر طبية في غزة تكشف عن نقص حاد في مخزون بنك الدم بسبب تزايد أعداد الجرحى بفعل القصف الإسرائيلي المتصاعد. جيش الاحتلال يواصل بوتيرة متسارعة تشييد ساتر ترابي ضخم داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا ولمسافة تعادل أكثر من نصف طول القطاع البالغ نحو 40 كيلومترا. منظمات الهيكل المزعوم المتطرفة تستعد لتنفيذ أكبر اقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك يوم غد الخميس. منظمة إنقاذ الطفل الدولية تكشف عن أن عنف المستوطنين في الضفة أدى إلى تهجير أكثر من 1,000 طفل فلسطيني خلال النصف الأول من هذا العام. الصحة العالمية تحذر من تزايد حالات الإصابة بجدر الماء في قطاع غزة بسبب ارتفاع الحرارة والاكتظاظ وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة. قوات الاحتلال تصدر خلال أسبوع واحد 7 أوامر جديدة استهدفت نحو 90 دونما في رام الله والقدس ونابلس بأطوال إجمالية تبلغ نحو 18 كيلومترا. صحيفة سويسرية تدعي أن حركة حماس تدير شبكات لوجستية سرية وتخطط لتنفيذ عمليات في عدة دول أوروبية منها ألمانيا والدنمارك واليونان والنمسا. إصابة فتى في 15 من عمره بجروح خطيرة بعد تعرضه لجريمة طعن وقعت مساء أمس في بلدة يافة الناصرة داخل الخط الأخضر. مجلس التعليم العالي الإسرائيلي يصادق على قانون يحظر على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة العبرية تبني مواقف سياسية. موقع أكسيوس الأمريكي يؤكد حدوث تحول سياسي عميق داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي تجاه إسرائيل، حيث لم تعد الانتقادات الموجهة لتل أبيب مقتصرة على الجناح التقدمي بل أصبحت تؤثر في مواقف عدد أكبر من أعضائه. واشنطن تستكمل الليلة 11 على التوالي من الضربات على إيران، والحرس الثوري يرد باستهداف عدد من القواعد العسكرية الأمريكية في دول المنطقة. الرئيس الإيراني يقول إن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يريد إنهاء حالة لا حرب ولا سلم، ولكنه شدد على تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة. صحيفة وول ستريت جورنال تزعم أن إيران نقلت في الخريف الماضي 1,000 الأجهزة المخصصة لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق عميقة وسرية داخل جبل الفأس، وترامب يهدد باستهداف الجبل بقوة قريبا. الحوثيون يطالبون شركات الشحن بعدم تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية. الجيش اللبناني يعلن البدء أمس بالانتشار في بلدة زوتر الغربية داعيا سكانها لعدم التوجه إليها إلى حين استقرار الأوضاع وإزالة مخلفات الاحتلال. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تفيد بأن إسرائيل تهتم بالتهديد التركي عليها وتؤمن بأنه لا يمكن ردع أنقرة إلا بتغيير النظام الإيراني أولا. أخيرا، مراقبون يقولون إن ما تشهده الحرب الروسية الأوكرانية يبدو اليوم أكثر خطورة، وقد تتحول هذه الحرب إلى مواجهة روسية مع دول الغرب أو الدول الأوروبية في عام 2030. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
2: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول ديفيد جولدبلات في كتابه المعنون الكرة مستديرة تاريخ عالمي لكرة القدم والصادر عام 2006 ميلادي بأن كرة القدم بعينها لم تولد في يوم واحد ولم تصبح اللعبة أكثر شعبية في العالم بمحض المصادفة. من هذه الحقيقة يبدأ المؤرخ البريطاني في رحلته الطويلة ليقدم عملا موسوعيا يرصد تطور لعبة كرة القدم عبر أكثر من قرن ويكشف كيف تداخل تاريخها مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعادت تشكيل العالم الحديث. ويستعرض الكتاب البدايات الأولى لكرة القدم الحديثة في بريطانيا، ثم يتتبع انتشارها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا والقائمة تطول، موضحا كيف تبنتها الشعوب بطريقة مختلفة حتى أصبحت جزءا من هويتها الوطنية والثقافية. ولا يقتصر السرد أبدا على البطولات والنجوم، بل يتناول نشأة الأندية وتطور القوانين وصعود الاتحادات القارية والدولية وتأثير وسائل الإعلام والاحتراف وحتى القمار والاستثمار على صناعة كرة القدم. ويفرد المؤلف مساحة واسعة للعلاقة بين اللعبة والسياسة، مستعرضا دورها في بناء الدول وتأثيرها في الحروب والثورات واستغلالها من قبل الأنظمة الحاكمة لترسيخ نفوذها أو تعزيز الانتماء الوطني. كما يناقش الكاتب أيضا التحولات الاقتصادية التي جعلت كرة القدم صناعة عالمية تقدر بمليارات الدولارات، إذ تتداخل فيها مصالح الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والدعاية إضافة إلى الجماهير أنفسهم. ويتميز هذا الكتاب بثراء معلوماته واعتماده على مصادر تاريخية واسعة، إلى جانب أسلوب يجمع بين السرد التاريخي والتحليل الاجتماعي، مما يجعله مرجعا أساسيا للباحثين والمهتمين بتاريخ الرياضة. ورغم ضخامة الكتاب إلا أنه يحافظ على تسلسل مشوق يجعل القارئ ينتقل بين الأزمنة والقارات بسلاسة، مدركا أن قصة كرة القدم هي في جوهرها قصة البشر أنفسهم، قصة الهجرة والهوية وقصة الصراع والتعاون والنجاح والإخفاق. ولهذا ينظر إلى هذا العمل بوصفه أحد أهم المراجع العالمية التي وثقت تاريخ لعبة كرة القدم وربطته بتاريخ المجتمعات على اختلافها، مؤكدا أي الكاتب أن الكرة كانت وما زالت شاهدا على تحولات العالم الكبرى. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: ارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع زيادة الطلب على التبريد بفعل موجة حر تضرب البلاد بالتزامن مع صعود كلفة الغاز الطبيعي المسال نتيجة الاضطرابات في المنطقة وفي مضيق هرمز. وصعد متوسط سعر الكهرباء على مستوى اليابان في الأسواق لنحو 20 ينًا أي 13 سنتًا لكل كيلو وات في الساعة بزيادة 64% مقارنة بالأسابيع السابقة ومسجلًا أعلى مستوى منذ أوائل حزيران حسب بيانات بورصة اليابان للطاقة الكهربائية. ذكرت صحيفة التلغراف أن الصين صدرت للمرة الأولى أكثر من 1,000,000 سيارة خلال شهر واحد، ما يزيد الضغوط على صناعة السيارات الأوروبية التي تواجه منافسة محتدمة من السيارات الصينية الأقل سعراً. تلغراف قالت إن الصادرات من السيارات بلغ أكثر من 1,000,000 خلال حزيران الماضي، كما أن المنتجات الصينية أثبتت أنها تنافس للتحول العالمي نحو التنمية الخضراء منخفضة الكربون، وذلك في إشارة إلى الإقبال العالمي على السيارات الكهربائية الصينية حسب التلغراف.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: وأسرع أوفر ودائما شغال.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: صحتك جبريني كل يوم معلومة صحية طبية.
1: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
0: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير. أول ما منبلش عادة صباحاتنا وكلماتنا ولقاءاتنا بالأهل والأصحاب والناس اللي في الشارع وزملائنا في العمل هي كلمة أو جملة من كلمتين. عن جد صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا، لكل جمهورنا الكريم، لكل أحبائنا، لكل شعبنا الفلسطيني، ولكل من يستحق كلمة صباح الخير في العالم. مرحبا فيكم وأهلا في يوم جديد، يوم عدى وراح، يوم آخر جاي، بكل الأمل، بكل الزعل، بكل الفرح، بكل النكد، بكل الدموع، بكل الابتسامات. يعني الحياة لن تقف عند حد معين وما رح تكون فقط في مجال واحد. مش رح نكون سعداء في كل الأيام ولا رح نكون زعلانين في كل الأيام. صباح الورد للصبايا اللي معانا، يسعد صباحهم. صباح الخير للشباب، للآباء، للرائقين الهاديين. شكرا يا منى، يسعد صباحك. صباح الورد يا أبو آدم حجاوي. صباح الورد يا عزام وحسن أسعد وخلدية غبارية، وأهلا بسندس. طبعني بضحك يا سندس، يبدو إنكم مش شايفيني على الشاشة، ما أنا بضحك ولازم أتقهقه، بس الضحكة موجودة لا تقلقوا عليها. صباحك فل وسلامة يا غادة، وأهلا بتهاني. تهاني بتطلب مني أنه أقول للمستمعين إنها الحياة مدرسة بتعلمك. صحيح، الحياة مدرسة يا تهاني، بتعلمك كل يوم حقيقة جديدة عن حالك، بتعلمك شغلات عن مشاعرك، عن أحاسيسك، عن نفسك، وبتستكشف فيك شغلات جديد. كمان الحياة ممكن تعلمك شغلات عن المحيطين وعن الحياة وعن البيئة وعن الناس. ممكن يتعلمك كيف تكون أقوى، وأحيانا بتعلمك كيف تكون لا أخف شوي مش قوي. ممكن تخليك متسامح، طيب، قاسي، كيف تكون منعزل، وحيد، أو كيف تكون اجتماعي أكثر. الحياة بتعلم البشر، بس مش ممكن تعطينا دروس ببلاش. ما في درس مجاني. ولما تسمعي يا تهاني ولبقية المستمعين حدا بيحكي لك والله تعلمت من حياتي إشي، كون أكيد إنه تعلم لكن دفع الثمن. أحيانا بيكون الثمن غالي، وأحيانا على الأقل بيكون دفع ثمن مش بسيط، من عمره، من سنينه، من صبره، من مبادئه. يمكن دفع الثمن من ثمن شغلات سيئة فعلها وتغير وأخذ الدرس، ويمكن كوفئ بشر على أشياء منيحة عاملها، فرح يتعلم كيف ممكن يقدم ومتى ممكن يقدم الخير. بكل الأحوال أنت تدفع الثمن مقابل أنك تتعلم الدرس. ومش دائما لدروس سيئة، مش دائما نربطها بشغلة المدارس والامتحانات، ومش دائما النتائج والعلامات بتكون منيحة وكويسة، ومش دائما بتكون غير كافية، أحيانا بتكون العلامات ممتازة. إن شاء الله بتمنى هذا اليوم يعلمكم في الحياة شغلات لطيفة، ما تكون قاسية، كيف تكونوا ألطف، أجمل، أفضل، أحسن، متسامحين أكثر، طويلين بال أكثر، تسمعوا وتكونوا مع أحلى صباح دائما. أهلا يا أبو عنان وميمون عياد وسائد الخراس، صباحكم ورد. للعاملين في كل الشركات، في كل المحال التجارية، مهما اختلفت، في محلات تصليح السيارات، يسعد صباحك يا عامر كمامجي. صباح الورد يا ناصر منصور من ديرستيا، وأبو نائل وأبو نضال في شركة نيو لايف. يا سلام، نيو لايف، حياة جديدة، اكتبوا حياة جديدة لحالكم، تستحق اليوم انك تكتب حياة جديدة لحالك. ما المانع؟ مين اللي واقف قدامك يا سعيد مخلوف؟ اللي واقف قدامك وبيعترض طريقك وعم بيحط لك مطبات، شيله من قدامك، قل له يلا يلا يلا. أهلا يا أم الصادق،
صباحكم مع بنك القاهرة عمان، خدمات مصرفية متطورة، التطبيق جاهز على الجهاز، جاهز على التليفون يعني، جاهز على الجهاز. تنقلوا بحرية داخل التطبيق، ممكن تسدد فواتيرك إذا إلك حساب في بنك القاهرة عمان من خلال إيسداد. يعني كتير في أشياء اليوم تطبيقات البنوك بتساعدكم على إنكم تعملوها في حساباتكم بدون غلبة، بدون تنقل، بدون سيارة، بدون بنزين، بدون سولار، بدون مشي، وبدون ما تطلع من شغلك وتعمل مغادرة إلخ إلخ إلخ، يعني إلى آخره. صباحكم ورد. قاسم سلامة، أتمنى لك السلامة. أمير زيدان، أهلا بيك يا أمير، يا رب حياة مثل الأمراء. على صفحة الجنيدي على الفيسبوك، شركة الجنيدي لصناعة، انتوا حطوا شركة الجنيدي بتطلع لكم أصلا. عندكم هدايا وجوائز، سحب عشوائي، الرابح الأول 1000 شيكل، وفي 10 جوائز تانية لعشر أشخاص آخرين. الشروط كتير كانت سهلة، فوتوا وراقبوا صفحة الجنيدي على الفيسبوك، بتراقبوا المنتجات وشو بتنزل، أفكار لأطباق خفيفة وغير خفيفة. الجنيدي كلها ثقة، فخر الصناعة الفلسطينية. صباح الورد يا دلال. دلال بتراسلنا على صفحة رايا. أوكي، رقم الواتساب رح يبعتولك إياه طبعا أكيد برسالة زملاء، بس أنا كمان بحب أحكي للمستمعين اللي مش عارفين يراسلونا. الواتساب هو 0592 242 1222، كله اتنينات، كان كله ستات يمكن بعدين غيرنا، احنا ما بنحب الستات كتير على ما يبدو، بس الستات أكثر إشي بينحب في الحياة. الستات العزيزات، سيداتي آنساتي، لا تتسوقي إلا لما تعرفي شو بدك. مواد تنظيف في البيت بدك، للجلي، للجلاية، للغسالة، بدك للأرضية، بدك معطر غسيل، بدك للسجاد، إيش اللي بدك إياه؟ سمارت، تنظف بذكاء. منتج وطني فلسطيني، ارفع راسك وانت بتشتري منتجات البريق، سمارت او مسك وغيرها. صباحكم جميل يا حبيب ابو زريق ولكل شباب رافات سلفيت. أم صادق خليف، مبروك لأختك أم محمد زفاف ابنها، عقبال كل العايزين، ألف ألف مبارك.

0: صباحك فل يا أحمد أبو زيني، لك ولكل الشباب اللي عندك في وكالة توزيع المحروقات جابر وكازيات إسو، من أفضل الكازيات، خدمة 10/10 دايما ما شاء الله عنهم. الشيني إكسترا، اليوم تنطلق حملة جديدة، الحملة على عروض أقل الأسعار على منتجات العميد، كتير أصناف من العميد، مكسرات على بهارات على بن، كلها أقل الأسعار، استغلوا الفرصة اليوم بكرة الجمعة السبت الأحد وحتى الاثنين في كل فروع الشيني إكسترا في كل الوطن. يا إم عارف عطاري عندها أعمال صيانة في البيت، إم عارف ألف مبارك إن شاء الله، بيت السعادة والهناء وبيت العمر كله. بعد ما تخلصي يا إم عارف البيت خدي استراحة، هاي الاستراحة بتوديكي على دير شرف، على مفترق دير شرف تماما، لا تروحي يمين لا تروحي يسار لا تروحي للأمام ولا للخلف، خليك عند الزغلول مع الأحبة والأصحاب، مع أي لمة أو كنت وحيدا، الزغلول المكان اللي تتزغلل وتتدلل فيه على الآخر. يا رامز عبد الباقي أهلا بحسن مشاهرة، روح الوردي أبو مازن، سلامات لإمسالي وللمعلم يوسف والبقية اللي عندك، هلا هلا منورتينا يا ام محمد صرصور. احلى صباح يوم الاربعاء، منورينا، خليكم لاخر لحظه معنا. اللحظه الاخيره بتيجي بعد تقريبا ساعه و 10-9-8 دقائق هيك شيء. اليوم الأربعاء يا رامز وليس الخميس، بيقول لي ادخلي في موضوع اليوم، اليوم الأربعاء لسه عنا فقرات عادية مش الخميس، بكرة إن شاء الله بندور على موضوع، واللي عنده اقتراح لبكرة لحلقة بكرة حابب نحكي فيه أهلا وسهلا.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة، مطعم ومشاوي، ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية. البيرة بلازا مول، للطلب 1700-250-250.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان، اتداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة، وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم، اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: 90 شيكل واربح قرطات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أبو جواد التميمي صار صباحك ولا أحمد مش عارفة. هاي الرسالة يا إما من أبو جواد يا إما أحمد بقول الحياة مدرسة بس إذا ما في بنزين مش رح نروح عليها. لا تخاف هي بتجيك, هي معها بنزين ومعها وقود, الحياة معها أكل ومعها شربها ومش مستنية منك سوى إنك تستقبلها. هي جايتك ومتفضيت لك تعلمك دروس وبدهاش مصاري كمان. كيف الحال يا جمعة أبو آدم؟ صباح الوردي أبو يامن أبو إدريس, وشكرا شكرا يا أبو يامن. بيقول لي إنه بدايات البرنامج تدرس. يلا يلا ناخذهم على مدرسة على جامعة على مكان يدرسوها المقدمات. صباحك يا أبو زياد وشكرا. أنتوا الرائعين مش المقدمة, المقدمة عادية والله أنتوا الرائعين. أهلا بانشراح, سلمين على الصبايا عندكم في الحجاز والشباب بالمرة. العد التنازلي لكل عشاق ومحبي الأفلام سواء كانت وثائقية أو أفلام عادية عربية, أفلام المهرجانات, أفلام مختلفة, عشرات الأفلام مشاركة في الدورة السادسة من مهرجان القدس للسينما العربية. الحياة والاستمرارية هي فكرة وعنوان هذه النسخة, وإحنا كشعب فلسطيني أكثر الشعوب التي تحتاج لحدا يعطيها سبب للحياة ويعطيها دفعة للأمام كي تستمر. ما بين 28/7 إلى 2/8 كونوا في الانتظار في أماكن عرض مختلفة لعدد كبير من الأفلام. رئيسة مهرجان القدس للسينما العربية, رئيسة مؤسسة مهرجان القدس نيفين شاهين, أسعدتي صباحا ويعطيكم ألف عافية نيفين.
1: صباح الورد, شكرا لك وشكرا على هالتعريف الجميل, أعطتنا فعلا حقنا.
0: الله يسعد صباحكم يعطيكم ألف عافية. ست نيفين بخلينا بدي أبلش معناها أنا من عند المؤسسة قبل ما نروح على المهرجان. نحكي هيك شوية معلومات تعطي فكرة للمستمعين, خلفية عن المؤسسة اللي أنت مديرتها واللي أسستيها أصلا, واليوم بتقيم هذا المهرجان وبتنظمه على مدار سنوات فاتت كمان.
1: هي بالحقيقة مبادرة صار لها 6 سنين بمدينة القدس, يعني طلعنا من القدس بصراحة صار لنا 2 سنين عم نعرض في أماكن مختلفة ببرا القدس, والسنة مثلا عندنا الافتتاح للسنة الماضية حيكون متوازي ما بين حيفا وبيت لحم والقدس, وين كمان راح يكون بالناصرة. طبعا نحن بلشنا المهرجان لأنه كان في, يعني انتبهنا أنه ما في مهرجان سينما كامل متكامل بمدينة القدس ويعني خاص بالأفلام العربية, فنحن قلنا ليش لا, يعني القدس بحاجة, طبعا بحاجة كتير لأشياء إلها علاقة بالسينما. فطبعا كان هذا المهرجان واحد من الأشياء اللي بفكر نجحت يعني هاي المبادرة حقيقة من أول ما بلشنا, لأنه في تعطش كتير كبير لها الموضوع. تعرفي هذا الشيء بناخده من الجمهور, يعني تفاعل الجمهور معنا كبير ودايما في حضور حلو, فلهيك عم نستمر يعني لأنه أخذنا مثل ما تقولي هيك الأبروفل من الناس أنه فعلا كملوا نحن بدنا هذا الشيء. نحن على مدار السنة كمان غير أنه بنعمل المهرجان بنكمل بعروض سينمائية في مراكز مجتمعية مختلفة بمدينة القدس, فصدم مهم وضروري حسينا ومكملين. يعني
0: ست نيفين بالعادة هل في طبيعة أفلام تهتموا فيها أكثر من غير هالعرضها في هذا المهرجان, والسنة كمان هل في عناوين محددة للأفلام اللي مشاركة؟
1: إحنا عادة منجرب المهرجان نجيب الأفلام العربية اللي فعلا عم بتلف على المهرجانات العربية, يعني إنه نحنا مش أقل من المهرجانات ما يكون عندنا أفلام حقيقة هي أفلام زي ما بقولوا أفلام المهرجانات, يعني فمن يعني هي الأفلام اللي معنا هي أفلام عرضت مهرجان القاهرة, مهرجان الأحمر, قرطاج, يعني الأهم من المهرجانات العربية. ف

0: يعني بنحاول نكون جزء من هذا الحراك اللي بيصير السينمائي باسم العالم العربي.
1: نعم يعني
0: هي قضايا طبعا بتعكس هموم الشعب العربي يعني بشكل عام وقصص الشعوب العربية. في عنا شيء مميز يمكن نحن بنعمله بمهرجان قدس السينما العربية إنه نحن بنفتح الباب لقبول الأفلام القصيرة. والسنة تقريبا وصلنا أكثر من 150 فيلم متنوع. كثير من هاي الأفلام اللي إحنا بلشنا بهذا الشيء من 3 سنين، كثير من هاي الأفلام كأنه بيكون مهرجان القدس هو منصة تعريف لكثير من المخرجين الشباب الجداد اللي ما كان عندهم فرصة يعرضوا مهرجانات كبيرة بيتعرفوا عليهم من خلال مهرجاننا، بيكون لهم فرصة أنهم يعرضوا مهرجانات ثانية. هذا الشيء لاحظناه على مدار السنوات السابقة. يعني
1: كم عدد الأفلام اللي السنة مستضيفينهم بالنسخة السادسة؟
0: تقريبا عندنا 36 فيلم نوعين من الدول العربية مختلفة.
1: 36 فيلم بمن فيهم أفلام قصيرة
0: قصيرة وطويلة ووثائقية، وهدول الأفلام طبعا بيشاركوا بجوائز طبعا. هلأ بالوضع الطبيعي إنه المهرجان بيكون فيه له ضيوفه لجنة تحكيمه طبعا، بس نحن لأنه الوضع طبعا عندنا صعب فلجنة التحكيم بتلتقي أونلاين وبتتفق على الأفلام اللي المشاركة بالمسابقة طبعا واللي إحنا بنعلن عنها بنهاية المهرجان. في عنا بكل فئة جائزتين، جائزة أفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وعنا بالفيلم الوثائقي عنا جائزة شيرين أبو عاقلة طبعا، جائزة أفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، ونفس الشيء بالقصير. إحنا بنبلش ب 28 تموز وننهي باثنين آب. بالافتتاح طبعا في عنا فيلم مصري ولنا في الخيال الحب، هو رح يكون زي ما قلنا متزامن مع كذا مدينة فلسطينية. تاني يوم ببلش برنامجنا بعروض أفلام كمان، وكمان عنا ورشة تمثيل مع فناننا العالمي أشرف برهوم رح تكون 3 أيام. هي متخصصة بالتمثيل السينمائي ولأول مرة بتصير بالقدس. وفي عنا رح يكون يوم السبت كذا ماستر كلاس، بحب الناس انها تشوف يعني البرنامج وتكون معنا بهدول الماستر كلاسز لأنها مهمة. رح يكون عنا عرض مميز لفيلم لمخرج فلسطيني يوسف الصالحي، رح يكون الساعة 7 ورح يكون في حوارية بترافقه. وطبعا الفيلم الختام هو ب2/8 اللي كمان يعني رح يسبقه زي حفل ختامي قصير لا يعني للناس، نعلن عن الجوائز، نحكي أهم الإنجازات اللي حققناها خلال الأسبوع، ومننهي ومنودع الناس على
1: المشاهدين نعم والجمهور. يعني كل واحد إيش الأفلام، طبيعة الأفلام اللي ممكن تستهوي، أكيد في خطة واضحة منشورة عندكم على مواقع التواصل على الموقع الإلكتروني، بإمكان أي حدا متبع لهذا المهرجان بحب يحضر أفلام عربية ومحلية قصيرة طويلة وثائقية إنه يشوف شو طبيعة الأفلام اللي بحبها ويتفرج عليها. العروض ست نيفين إذن بحيفا والقدس وبيت لحم والناصرة السنة.
0: صحيح، وفي عنا بالقدس في مواقع مختلفة، يعني في عنا عروض بالبلد القديمة للناس اللي بتحبش تطلع من البلد، في عنا موجودين نحن بالقدس فيها بحكون عنا عرضين فيلمين، ومثل ما ذكرت البرنامج موجود على مواقع التواصل
1: بالتفصيل
0: الأفلام.
1: نعم
0: أيوة، في عنا عروض رح يكون بالمركز الفرنسي، رح يكون بالحديقة، فرح تكون الأجواء كتير حلوة هيك
1: متنوعة يعني. الأماكن متنوعة، الجمهور متنوع، وبتمنى لكم كل التوفيق ما بين 28/7 لغاية 2/8 في مهرجان القدس للسينما العربية، 36 فيلم بانتظار مشاهدتكم وإعطائها تقييمات. شكرا جزيلا نيفين، يعطيك ألف عافية.
0: يعافي قلبك، شكرا.

كيفك يا محمد توبي؟ يسعد صباحك أنت وشركة عين آسيا. وبالحديث عن المياه المعدنية، أكيد بتعرفوا أنه كمان شركة مجمع سيل تظهر عندها مياه معدنية اسمها الضيافة. محمد علوني أبو شجاع، صباحك، صباح البركة والخير والسعادة يا إياد، وسلامات لأهلنا ومغتربينا في إيطاليا عندك. من إيطاليا إلى شكر الياباني، هلا. الحاج سلام بتقول إنه صباح الخير ولا مساء الخير، لأنه عندها بلش الشوب بدري، فبالتالي ببلش المساء بدري، يعني هلأ هي بفترة ما بعد الظهر عايشة. يعني شو متوقعين من الصيف؟ وأنا بسمع ناس كتير بتشكي من الحرارة العالية. التغيرات المناخية راح تخلي السنوات القادمة كمان أصعب في الصيف، والطقس يكون في الشتاء وفي الصيف إما بارد جدا وإما حار جدا، فشو متوقعين؟ ولا حدا في هذا العالم سائل في المناخ، ولا حدا سائل في الأوزون، ولا حدا سائل إنه في أشعة فوق بنفسجية بتحمي الأرض وبتذوب بالثلج، ما حدا سائل. فإحنا شو متوقعين من الكرة الأرضية؟ النور نوركم، نور عيونكم، ام مصطفى الترابي. المستمعين اللي مش طايقين حالهم، صباح الوردي ايمن.

0: وفلو كمان.
1: سؤال يا سندس، اتفضل ايش هاي الفاكهة؟
0: ويجوز في ناس علشان تقابلني تحتاج قلبي.
1: خوخة، جرانك، خوخ اخضر حامض ولا حلو؟
0: يجي فورا غيره دستان.
1: صبحنا عليك يا ابو هاني. ام عبيده بسام، صباحك. والله يا علا ابو عوني مناح، احنا كويسين الحمد لله. اتمنى تكونوا انتم جيدين وبصحه منيحه ومعنوياتكم عاليه.

0: صباح الورد يا ام تحسين, وشكرا لرسالتك. ام تحسين بتقول يا ريت تحكي للمستمعين عن كيف نتعامل مع الحراره العاليه. مش انا اللي بحكي, الدفاع المدني قبل كم من يوم كان في عنده تحذيرات وكان في عنده توجيهات, باعتبار انه احنا مش غشيمين كمان على الاشياء اللي لازم تنعمل في الصيف او في الحراره العاليه. نفسي في دول عمالها بتغير إجراءات وبتغير سياسات عشان الفئات الهشة أمام الحرارة العالية زي كبار السن, الأطفال, الرضع, المرضى. هدول لازم تديروا بالكم في البيت وخارج البيت عليهم, لازم دائما يكونوا جسمهم رطب, شاربين مي منيح, ما يتعرضوش لأشعة الشمس. الرضع ما تخنقوهم بالملابس. كمان الرضع بتوقع انه الرضاعة الطبيعية بهاي الايام منيحة لإلهم لانهم بيشربوش مي قبل 6 شهور, بالتالي لازم الامهات يرضعوهم اكتر من الاول. وإذا عندك أولاد عارفهم شريرين مشكلجيين وبيطلعوا يلعبوا برا وبيعملوا مشاكل, دير بالك وراقبهم. إذا مع واحد فيهم ولاعة ولا كبريتة, يولع النار في الأعشاب سواء جنب البيوت أو في مناطق جبلية, لأنه شرارة ممكن تعمل حريق هائل. بنكمل ولكن بعد ما نتوقف مع أسعار الخضار. خريطة أسعار الخضرة في حسبة قباطية المركزية يلخصها مدير الحسبة شخصيا صادق كميل.
1: البندورة 40 إلى 50 شيكل سعر الصندوق, الخيار 25 إلى 30, الكوسة 35 إلى 40 شيكل, البطاطا سعر الكيلو شيكلين ونص, صندوق البصل 45 شيكل, الملفوف بخمسة شواكل, الظاهر بخمسة شواكل, الصندوق طبعا. بنروح على العجمي والبلدي والكلاسيك بعشرة شواكل, بنروح على الحشائش الكيس بشكل عام بخمسة شيكل. هذه أسعار الخضار على هذا النحو, وأسعار الفاكهة على النحو التالي. سعر كيلو التفاح, نحن نتكلم بسعر الكيلو هلأ, كيلو التفاح 5 إلى 6 شواكل, الانجاص 5 إلى 6 شواكل, الموز كذلك الحال 5 إلى 6 شواكل, الجرانك والخوخ والنكترينة 3 إلى 5 شواكل, العنب 3 إلى 5 شواكل, البرتقال شيكلين ونص, الليمون 3 شواكل ونص, سعر كيس الجزر 10 شواكل.

دقائق صباح الورد. إذا معك أطفال في السيارة ما تقول بدي أخطف رجلي على هالمحل دقيقة أجيب هالشغلة وأرجع وأخليهم، وتسكر في السيارة المكيف ولا ثانية. تخيل ولا ثانية تترك طفل لحاله في سيارة مسكرة وبدون كونديشن، بدون مصدر هواء. ما تغامر لو بثانية. هذا نوع من يا محمود نوع من أنواع اللي ذكر ذكر ذكر ذكر، لأنه في ناس بتستهين بتقول لك هيني خاطف رجلي ولو شو بده يصير بهاي الثانية أو الدقيقة. أنت ما بتعرف شو رح يصير. نهارك فل يا أم عماد، شكرا يا هيثم، صحة وهنا على المناقيش يا أبو خالد. علي ماضي بقولكم من جعل رفيقه الهوى فقد هوى، ومن جعل رفيقه التقى فقد ارتقى. طب بصير هوى و هوى وإيش وتقى؟ بصير يمكن هوى وتقى ولا لا يا أبو

احنا بنسلي على الصبح يا رامز. ليش احنا بامية؟ تعرف البامية هي اللي بتسلي، في كمان الملوخية اللي بتسلي، بس انا بعرف مقصد رامز اللي هو احنا بنعمل تسلية الصبح.

0: صباحنا الجميل يشملكم يا أنيس دويكات ومجد الناطور وكمان مرة أم الصادق أبو الصادق وعبير، يسعد صباحهم، ولأغنية علي واللي اسمهم علي كمان، محلات باسم أبو الجاسر. شو مع فعاليات الخميس؟ أي فعاليات عندكم؟ فعاليات ولا قصدك عن حلقة الخميس ما في فعاليات؟ عبد درويش فاقد الأمل بيقول إذا روق هالأيام بده يرش على روقانه مثبت، يعني سبراي، اشتري وكون جاهز. ام مريم متابعتنا عزيزتنا صديقتنا من الأردن بتصبح على والدتها ام ابتسام، ام عبد الله، ام محمد، وام زياد، واخوها ابو محمد. عموما من اي مكان انتوا او اي مكان بتسافروا لإله ما تعملوا زي ام بسام. ام بسام اعتقد اللي طلعت معها راديو على الأردن، ما تطلعوا راديو، انتوا مش بحاجة لجهاز راديو، انتوا بحاجة للتليفون والانترنت وبتسمعوا باي مكان. عبد مفارجي بأيد إنه الحياة مدرسة، بس بيقول يا ريت إن هالحياة تعطيه مصاري وهو بياخد دروس على حسابه. ما فيك خيار يا عبد، أنت مجبر على إنك تتحمل الحياة ودروسها، وفيش مصاري، مصاري بتعبك، ما بتعطيك المصاري إشي مجاني الحياة. عفوا، أحلى بلد بناء على طلب ام محمد الخليلي على ما اعتقد امبارح. شفت السرعه يا ام محمد. سنزور بلدتكم، تلك البلده التي يعتمد سكانها على التجاره وعلى صناعه الحجر، وهي ايضا بلده تضم كما يقال قبر النبي لوط عليه السلام، لذلك فلها مكانه دينيه عاليه. بني نعيم او بني نعيم؟
1: بلدة بني نعيم على بعد 7 كيلومترات شرق مدينة الخليل، ويجاورها من البلدات والقرى مسافر بني نعيم وسعير والشيوخ ويطا، إضافة لمدينة الخليل. نشأت بني نعيم فوق بقعة مرتفعة من جبال الخليل تمثل الحافة الشرقية لهضبة الخليل، وتعلو عن سطح البحر حوالي 970 مترا، ويتخذ مخططها شكل المستطيل الذي يمتد امتدادا شماليا شرقيا جنوبيا غربيا في محور عمراني يحاذي الطريق المؤدية إلى الخليل. وتضم بلدة بني نعيم محالا تجارية متناثرة بين البيوت السكنية، وفيها مساجد تزيد على 18 مسجدا، أهمها مسجد لوط الذي ينسب إلى النبي لوط عليه السلام. ومن الآثار التي ما زالت قائمة في البلدة حتى الوقت الحاضر بقايا سور عال لعله من بقايا الحصن الروماني. وفي البلدة أيضا عدة خرب، منها خربة ياقين وهي مسجد أو مزار، وخرب أخرى تحتوي على أسس أو أكوام حجارة أو صهاريج. أما بالنسبة للأماكن الأثرية في بلدة بني نعيم فهناك القلعة التاريخية وموقع القصر، إلا أنها غير مستغلة لأغراض سياحية. يعود تاريخ البلدة إلى العهد الروماني حيث عرفت باسم كفر بروخا، وبعد الفتح العربي الإسلامي عرفت باسم كفر بريك، وعندما نزلت طائفة النعيميين جنوب فلسطين واستقرت طائفة منها في تلك المنطقة نسبت القرية إليهم وأصبحت بني نعيم، وعرفت منذ ذلك الحين بهذا الاسم. بشكل عام يعتمد سكان بني نعيم في معيشتهم على التجارة في الدرجة الأولى والصناعة في قطاع الحجر والرخام والزراعة وتربية المواشي.

0: صباحك يا خالد أبو العز. بيقول خالد بأنه عائلات وادي فوكين وبني نعيم، هيك أنا بفهم من رسالتك يا خالد، في بينهم أولاد عمومية، بينهم قرابة.
1: قولي لي وين رديتي وارجع للنفع، أنا رديت بيت أبوي.
0: مبسوطة يا أمي محمد الخليلي، باعتبار أنه كل بيت تقريبا في أم محمد، فبلاش أم محمد واحدة تانية تفكر حالها هي، مع أني بتمنى كل أم محمد في هذا البلد وأم أحمد وأم خالد وأم وأم وأم يكونوا مبسوطين.

0: صباح الخير يا دهموش، إلك لأبو سالي وإم سالي، بس لإلهم حاضر. صباحكم أبيض مثل حليب الجنيدي، طازج أو المزرعة. صباحكم فريش بارد في هالأجواء الحارة، بأي طعم بتحبوه
1: تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599 036 70. مالتي لوك، أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700 566 66 6 أو 1800 566 66 6.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

25 دقيقة بعد العاشرة برعاية شركة مجمع سيلة الظهر التجارية. الضيافة شداد الزغلول، المكان اللي وقت ما يخطر على بالك أكل بتروح عنده على طول. بنك القاهرة عمان، أمان على مصرياتك. البريق، أمان، نظافة، تعقيم ورائحة حلوة. والشيني إكسترا. إذن من اليوم للإثنين على منتجات العميد العديد من المنتجات بسعر خاص. بالسلامة لأم جهاد مناصرة اللي الآن يعني تقريبا هي ما بعرف إذا طلعت على الباص أو لا، ولكن هي رايحة رحلة عمرة الآن، هي على الجسر. تروحي ترجع بالسلامة يا أم جهاد وادعي لنا، بس مش عارف شو تدعي لنا. ادعي لنا كل شي منيح. أبو الناجح عبد الباقي بده برنامج حلو. هلأ برنامج حلو يعني قديش حلو؟ كنافة من حيث الحلو السكر كنافي، ولا من حيث الحلو انه زي الزغلول؟ معلم خليل المدهون، ابو رامي وتيتو. تيتو ايش نايمين؟ جيب لهم فريشة فراولة، فراولة وبطيخ. شكرا لأم عبد الله ذياب. سندس حاسة إنه هي الوحيدة المبسوطة والبقية منكدين. أبدا ما في حدا منكد يا سندس، وين اللي منكد؟ دليني عليه عشان نودي له أصبع اتهام. يعني يا نور خمايسة، نور متقل بالسهرة وراحت عليه شوية نوم، فبقول ليش ما استنيتونا؟ خلاص منصير قبل البرنامج ندور مين نايم مين صاحي، نبلش ولا نأجل؟ هيك بدك ما أنت يا نور. صباح الخير لمحمد من رام الله اللي كمان راسه ما بيهدى ولا مزاجه بيهدى إلا لما يسمع أحلى صباح، لأنك مزوق. بالمناسبة كمان مرة في حدا كمان اليوم مفكره اليوم الخميس بيقول لي شو الموضوع، ما في موضوع اليوم الأربعاء، بس إذا عندكم موضوع حابين تطرحوه علشان بكرة تفضفضوا فيه تحكوا فيه، موضوع اجتماعي أو موضوع تاني، اطرحوه وأنا أزين الأمور ومنطرحه أو لا بكرة.

0: صباح الورد يا أبو عدنان. أبو عدنان ما بعرف مع مين أنت حكيت قالك برجع لك، مش عارف موضوعك، بس إن شاء الله برجعوا لك. إذا ما رجعوا لك بالبرنامج الصباحي قصدك مع الناس، إذا ما رجعوا لك رن بكرة إن شاء الله بتقدر تحكي معهم. أما الآن فإلى فقرتنا الثابتة من سنوات، عمرها. سميناها عمرها لأنه كل شيء بده عمار، كل قطاع بده عمار، كل جانب في حياة الإنسان وحتى الإنسان نفسه وأفكاره بدها عمار. عمر البلد، كون فيها، اصرف مصاريك فيها، اشتري من منتجاتها، عمر البلد، شغل الأيدي العاملة فيها، إلى آخره. عمرها هي بحث عن الرياديين وعن الأفكار والمشاريع والحديث عن مشاريع صغيرة متوسطة كبيرة بتحاول تثبت حالها في فلسطين أمام الناس. كمان لا شك بأنه الشركات الطلابية مع إنجاز فلسطين تعزز كثيرا هاي الفقرة، لأنه إنجاز فلسطين سنويا عندها عشرات الأفكار لعشرات المدارس الطلابية أو الشركات الطلابية في المدارس والجامعات برعاية بنك فلسطين. عمرها اليوم رح نزور فريق شركة طلابية اسمها إيكو كول من جامعة خضوري في طول كرم. إيكو كول له علاقة بالزراعة، لها علاقة بتقنية تخدم المزارعين، ولكن ما هي تفاصيلها؟ محمد أكرم المدير المالي في الشركة الطلابية إيكو كول، أهلا وسهلا فيك يا محمد.
1: يسعد صباحكم، يسعد صباح المستمعين عبر
0: رايا اف ام. يسعد صباحك يا محمد، اهلا وسهلا فيك. وكمان عبد الرحمن ستيتي مدير التسويق والمبيعات في ايكو كول، اهلا يا عبد الرحمن.
2: صباحكم جميعا وصباح المشاهدين،
0: اهلا بك. مشاهدين ومستمعين برحبوا فيكم عبد الرحمن ومحمد. ورح ابلش من عند المدير المالي يا محمد. تحكي لنا شوي عن في البدايات، انتوا فريق من جامعة خضوري صحيح؟ كم عددكم؟ بأي التخصصات؟
1: صحيح، احنا مجموعنا 16 طالب بتخصصات متنوعة، يعني ما بنركز على تخصص مثل الهندسة الزراعية او تخصصات الزراعة بشكل عام، كلنا متنوعين وكل قسم فيه للمختصين، يعني عندك هندسة حاسوب، محاسبة، مالية، تسويق،
0: اللي هي انه حتى اي شركه قائمه بحد ذاتها، اي شركه شو ما كانت، بحاجه لكل التخصصات تكون فيها.
1: صحيح.
0: 16 طالب ومن مختلف الافرع والتخصصات في خضوري. عبد الرحمن، كيف بلشت الفكره ومن اين اتت فكره الايكو كول؟ يعني شو الثغره، شو المشكله اللي انتم ركزتوا عليها وكيف قدرتوا توصلوا لها وتوصلوا لفكره هذا الجهاز؟
2: طبعا فكرتنا اجت من معاناه المزارعين في ارتفاع درجه الحراره سواء في القطاع الزراعي او في النباتي، وكذلك الامر عندنا مشكله كبيره في فلسطين هي مشكله تراكم النفايات بكميات كبيره. اجت فكره ايكو كول عشان تحل هاي المشكلتين سويا بنظام كامل ومتكامل بيجمع بين اعاده تدوير النفايات الكرتونيه، بنحولها لالواح تبريد كولينج باد. الواح التبريد هاي بنحطها احنا داخل المزارع البلاستيكية او مزارع الدواجن والقطاع الحيواني بشكل عام عشان تنزل درجة حرارة البيوت البلاستيكية.
0: كمان مرة عبد الرحمن، شو هي النفايات الكرتونية؟
2: طبعا زي ما حكيت لكم احنا النفايات الكرتونية هاي بنعيد تدويرها وبنصنع منها الواح تبريد كولينج باد. الواح التبريد هاي احنا بنحطها داخل المزارع البلاستيكية ومزارع الدواجن والأبقار، بتنزل درجة الحرارة من 13 ل 17 درجة مئوية، بتحافظ على درجة الحرارة المطلوبة. طبعا
0: جميل. محمد، احنا بنحكي عن وسائد تبريد زراعية صح اسمها هيك؟ الإيكو كول فكرته يقوم على فكرة الوسائد التبريد.
1: صحيح.
0: شو دخلته يعني لما النفايات الكرتونية قعدتوا تدويرها، شو الإشي اللي دخل حتى يساهم في عملية التبريد سواء داخل البيت الزراعي أو داخل البيت البلاستيكي أو عند مثلا مناطق فيها كمان حيوانات؟ إيش اللي كيف صنعتوا هذا الوسادة؟
1: إحنا قمنا أولا بتجميع مخلفات الكرتون والبلاستيك، عملناها معالجة وعدنا تدويرها وصممناها بشكل مناسب حتى يطلع عنا الشكل النهائي اللي هو وسائد التبريد المعاد تدويرها
0: على شكل وسادة بتكون؟ هي ولا بس الاسم هيك؟
1: طبقات طبقات يتم تجميعها. طبعا كل طبقة مصممة على شكل زجزاج متعرجة المرور أنسب للهواء والماء من خلالها. احنا بنقوم بضخ المياه عليها على وسائل التبريد. في بالمقابل في الطرف الآخر من المزرعة أو البيت البلاستيكي مراوح بتقوم بطرد الهواء الحار من داخل البيت البلاستيكي وسحب الرذاذ الماء المتواجد داخل وسائل التبريد،
0: وبالتالي ترطيب المكان.
1: بنلطف درجات الحرارة وبنرطب الجو.
0: يعني هي زي ممر مائي، يعني علشان احنا كمان نقدر نتخيلها انا والمستمعين، هي النفايات الكرتونية والبلاستيكية انعملت بطريقة ما على شكل زكزاك زي ما انت حكيت، بتتركب في اطراف مثلا البيت البلاستيكي، صح؟ على الاطراف، عطرف ولا على الاربعة ولا على طرفين ولا
1: عطرف واحد؟
0: عطرف واحد.
1: في عندك مراوح،
0: الجهة الثانية فيها مراوح، والمي بتمشي جوا هذا الجهاز المصنع، صح اللي بحكي فيه محمد؟
1: بالفعل. في عنا إضافة إنه في عنا سنسور بيستشعر درجات حرارة داخل البيوت البلاستيكية، وفي عندك مضخة مياه بتضخ المياه على وسائل التبريد عشان تصير عملية التبريد. طبعا هذا النظام بتحكم فيه عن طريق تطبيق ذكي احنا قمنا بإنشائه، يعني المزارع بتحكم في نظام التبريد بكبسة زر عبر التطبيق،
0: مش ضروري يكون موجود في المكان.
1: صحيح.
0: كله من خلال الهاتف وعن بعد
1: خلال الواي فاي
0: التطبيقات. طيب عبد الرحمن، اذا بنحكي ما بده مي، هذا مثل هيك جهاز بده مي كتير ولا لا ما بيصرف مي كتير؟ لانه كمان عندنا احنا مشكلة جفاف وارتفاع حرارة، وبتعرف كمان عندنا في العالم مش بس احنا مشكلة كمان المي.
2: صحيح. طبيعة تصميم الكولينج باد أو وسائل التبريد هي في عملية سايكل فيها، المياه اللي بتطلع على وسائل التبريد من الأعلى نفسها بتنزل في مجرى الماء
0: زي الندى.
2: صحيح. فالمياه اللي تسقط من الأعلى على وسائل التبريد ترجع تسقط للأسفل في ممر للمياه، من خلال المضخة ترجع تسحب المياه نفسها وتستعملها، يعني عملية تكرار للمياه.
0: أو إن كان في فاقد بيكون الفاقد يعني بسيط، والفاقد بروح على إما الحيوانات أو على المزروعات.
2: لا شك الفاقد
0: من رذاذ الماء أو
2: صحيح الفاقد موجود، ولكن بكميات بسيطة، يعني من خلال التبخر، في عملية تبخر بسيطة. بس مقارنة في الأنظمة التقليدية، يعني المزارع كان يستعمل الرشاش اليدوي يرش على المزروعات، وهذا الإشي بخلي المزارع يتكلف بشكل كبير ويصرف الكثير من المياه على رش المزروعات هاي، بحيث أنه يقلل درجة الحرارة. وأساساً تقليل درجة الحرارة في النظام التقليدي غير مجدي مثل نظامنا الحالي. فإحنا فعلياً بنوفر عدد كبير من أو كمية كبيرة من المياه من خلال نظام التبريد الخاص فينا.
0: وهدفنا أنه توصل للمرحلة، يعني العملية الزراعية، عملية المزارع، أنها تكون غير مكلفة أولاً وغير متعبة كمان عشان تكون مجدية اقتصاديا.
2: احنا يعني من البدايه حرصنا انه تكون التكلفه مناسبه، اعتمدنا في تصنيعنا على مواد تدوير بتكلف تكلفه التصنيع، نقصد استهلاك الطاقه والمياه، وهذا الشيء بيساعد المزارع على استرداد تكلفه الاستثمار خلال يعني فتره معقوله. فالشيء مجدي اقتصاديا للمزارع، وبيساعده على يعني زياده الانتاج.
0: طبعا طبعا. محمد، باعتبارك المدير المالي، يعني بتصوركم انتم كطلبه في هذا المشروع، في هذا الجهاز اللي بنيتوه، قديش ممكن تكون لو نجحت الفكرة مستقبلا، قديش ممكن تكون تكلفته على المزارع اللي حابب يحصل على هذا الجهاز أو هذا السيستم أو المشروع؟
1: طبعا هي تكلفته أقل من الخسارة اللي بيخسرها على مدار موسم واحد، يعني حوالي في عندنا مزارعين بيخسروا كثير بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فإحنا حوالي من 1800 إلى 2000 دولار تكلفة النظام على المزارع. طبعاً هاي التكلفة أقل من الخسارة اللي بتكبتها المزارع إذا بده يخسر موسم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حوالي 2000 دولار تقريباً.
0: وهذه 2000 دولار أنت بتحكي استثمار لسنوات وليس لمرة واحدة طبعاً.
1: لأنه عمر النظام اللي من بيعه حوالي أكثر من 7 سنين.
0: جميل. طيب ونقطة الثانية اللي يمكن لازم نلفت النظر لإلها ونركز عليها رغم إنكم حكيتوها، اللي هو كمان إنكم هذا المشروع صديق للبيئة، صديق للبيئة بحيث إنه بخلص البيئة من الكرتون والبلاستيك النفايات هاي، فلا بد من الإشارة بإنه كمان يقدم على الطرف الآخر مواد خام بيستهلك من هاي الأشياء،
1: المواد الخام اللي عندنا.
0: طيب بعرفش مين أسأل، محمد ولا عبد الرحمن، ولا يمكن كل واحد فيكم ممكن يجاوب عن المستقبل. قديش أنتوا شايفين، بلش معك محمد، شايف أنه للإيكو كول ممكن يكون في مستقبل في بلادنا، بلادنا زراعية تعتبر؟
1: بالفعل أنا كوني مدير مالي شايف أنه هذا المشروع قادر ينجح ويتطور ويتوسع، لأنه فعلا في حاجة عملية منه، لأنه نفيد المزارع نفيد البيئة. طبعا أهم نقطة بدي أحكيها اللي هي في عنا انعدام أمن غذائي،
0: صحيح عم بتقل مع موضوع الأمن الغذائي، بقل مساحات الزراعية، بتقل الاستيطان، بيسيطر الاحتلال، بيقضم من أراضينا، وبالتالي لازم نستثمر في كل إشي.
1: صحيح. هسا إحنا في عنا، خلينا نوضح شو هي المشاكل اللي بتواجه الواقع الفلسطيني أو الواقع العربي بشكل عام. في عندنا ارتفاع درجات حرارة كبير داخل البيوت البلاستيكية بسبب طبيعة مناخ منطقتنا. طبعا هذا يسبب إجهاد حراري على المحصول الزراعي، بتكبد من خلال المزارع خسائر فادحة لا يمكن تحملها. إذا في عندك تقليل للإنتاج وخسائر فادحة، إضافة إلى أنه إحنا إذا أوجدنا هذا الحل للمزارعين أو للدول اللي ما بتقدر تنتج غذاء من نفسها، أوجدنا هذا الحل، قادر المزارع يزرع محصوله على مدار العام.
0: تمام.
1: إذا في عندك زيادة في الإنتاج للمحصول الزراعي، هون إحنا بنقلل انعدام الأمن الغذائي.
0: جميل. بنيته في إشي موجود، بنيته هذا الجهاز موجود نموذج منه؟
1: صحيح، إحنا عملنا نموذج أولي للمنتج، هو بروتوتايب عشان يفهم المستخدم شو آلية عمل هذا النظام.
0: جميل. نعم. جميل. هو موجود طبعا عندكم هذا الجهاز إن شاء الله، يعني بتطلعوا أنتوا في مسابقات وبتقدروا تكونوا من الرابحين إقليميا في هاي الفكرة. عبد الرحمن نسمع صوتك يا عبد الرحمن السيتي، وأنت مدير التسويق والمبيعات، وأنت شغلتك طبعا إقناع الناس، قديش شايف ممكن هذا الجهاز يكون له مستقبل؟ وأنتوا كطلبة أو جزء منكم قديش حابين فعلا تكملوا بعد سنين تطرقوا أبواب علشان هذا الجهاز وهذا المشروع وهاي الفكرة تستمر؟
2: صحيح، احنا يعني نسعى لموضوع انه نكمل في حلنا وفي نظامنا ونطوره اكثر باكثر. احنا حاليا بنعيد تدوير النفايات الكرتونيه، في المستقبل راح نحول نضيف النفايات البلاستيكيه والنفايات العضويه، هاي من جانب البيئه. اما من جانب الانتاج فاحنا زي ما حكى زميل محمد الاكرم انه في تقلبات كثير، تقلبات جيوسياسيه، في اغلاقات بتكون موجوده، صار في صعوبه من زراعة داخل المحافظه، لانه في تفكيرات هي بتواجه صعوبه الاستيراد من محافظه ثانيه او من الخارج. فاحنا من خلال نظامنا صرنا نسمح للمزارع في كل محافظة أنه يزرع في منطقته وعلى مدار العام. كذلك الأمر عندنا في الأنظمة اللي كانت موجودة التقليدية، المزارع لما كان يستورد كان يعاني من موضوع الجودة اللي يستوردها الوسائد الكرتونية، كانت من خلال 2 لـ3 سنوات تتلف. فإحنا من خلال نظامنا طورنا عليه وعدلناه يستمر لعدة سنوات، والمزارع طبعا زي ما حكي زميل انه بتكبر خسائر فادحة.
0: مظبوط. نعم.
2: من خلال التطبيق التقليدي، فاحنا بنحل هاي المشاكل
0: ان شاء الله بالتوفيق. نشوف الايكو كول وصل لكل مزارع في فلسطين، وكمان فكرة تعمم في كل أنحاء العالم حتى تكون فكرة ريادية فلسطينية من مجموعة من طلبة خضوري. تحياتنا لإلهم الطلبة 14 اللي معاكم، محمد أكرم المدير المالي في الشركة، عبد الرحمن السيتي مدير التسويق والمبيعات، شكرا، وإن شاء الله يا ربي نشوفكم منافسين على الجوائز الإقليمية لإنجاز فلسطين وإنجاز العرب. شكرا جزيلا.

0: أول مرة بشوف حدا بيزعل زي أبو علي ذياب وبحب يروح يسلخ لحمة عند الزغلول. العادة اللي بيزعل خلاص يعني بتكش نفسه عن كل الأكل. أنت حالة خاصة يا أبو علي. المهم الصبح صاحي على تليفون حدا يتصل عليه تعال خد سيارتك من الكازية فيش بنزين فيش سولار يلا. فهو زعلان ما تزعل يا ريتها أكبر المشاكل. صباحك لوز يا زياد بريكي شكرا على الكلمات الحلوة. نهارك حلو وفل يا رايات رمضان وأكيد لأم مصطفى سبقتك بكتير أم مصطفى. عمار صباح المسرات. بلال أبو لطيفة باعتلنا لا تدع كلبا يشم خوفك ولا إنسانا يشم احتياجك فكلاهما سيعضك. الله صدق من قال هاي. في ناس يعني لسه يعني هذيك غريزته حيوانية الكلب.
1: أوصلت عن وجهي وديري ما بين تعبي وخيري.
0: صباح الورد يا أم الرائد شكرا على الدعوات الحلوة يا غادة. جمعة أبو آدم من فريشة بحب كل النكهات لكن الليمون والنعنع عنده التوب المنعش. هو زاكي كتير فعلا. زيد صبح على والدته الغالية أم زيد صعابنا في جنين. يسعد صباحها أم زيد. طب يا زيد اعطيها رقمنا خليها توصل لنا رسائل مش دائما ترن لك تقول لك ابعت رسالة. أم زيد ابعتي لنا بشكل مباشر يسعد لي صباحها. أبو جواد بيسأل ليش مثل عندنا على الأغلب مثل اسم محمد بيحكوا له أم حمد أو عايشة بدل عائشة خديجة بدل خديجة. فبيقول إنه الأسماء حلوة بطبيعتها لكن إحنا منخربها بالتشكيل. صحيح. فاطمة شوف ما أحلى. خديجة زينب أحمد يعني بقول لك أحمد أحمد ليش أحمد يعني ليش. يوسف عنا يوسف يوسف الاسم الأصلي. عن جد إحنا بتشكيلاتنا منغير في الأسماء منشيل بهجتها رهبتها وهيبتها. دهموش أغنية أيام بالعمر ما بتعديش. والله يا دهموش لا تعليق مش عارف كأنها أنا مش عارفتها بس كأنها أغنية نكدة. صباح الورد محمد أبو الكايد. سندس بتسأل نور خمايسة بدها تفهم كيف بتروح عليك نومة وقت أحلى صباح. معقول في شاب بضل نايم للتسعة ونص شو بتعمله إلا إذا شغله متأخر. أهلا يا رائد. محمد طلع من سلفيت مش من رام الله. أسفين يا محمد. هيثم إدويكات بيقترح أنه هل أصبحت وسائل التواصل تقرب الناس أم تبعدهم. حكينا في الخميس قبل اللي فات يا هيثم ربما ما كنت تسمع كان هذا هو موضوعنا. أما علي ماضي فبيقترح بكرة يكون عن العادات والتقاليد في الأعراس ما بين واجب الضيافة والترحيب والإسراف والتبذير كل هدول مرة واحدة. يا أبو أحمد شادد حالك علي وصعب أحفظهم مرة واحدة. اللهم يتقبل منك يا أم كرم على الدعوات اللطيفة. صباح الورد علاء ياسين. سائد الخراز بقول لقد نفذ الوقود. منيح انه ضايل العشرة مش نافذ. صباحهم احمد الصباح. احمد مش احمد. نايف طميزي صباحك ورد. سندس الحمد لله انه اسمك ما بتغير ما بكسروه. تحت السيف ثم ذبح دعم. سامح زايد لأنه بيقولي اللي شغله على التنتين بخلص بالليل بضل نايم للتسعة، هدول مسموح لهم يناموا للعشرة يا سامح، يعطيهم الصحة والعافية والقدرة على المشوار. أبو وديع بيصبح على كل سائقي الشاحنات اللي بيشتغلوا على السولر والبنزين من القدس، الله يعينهم قد ما يعني بيتعبوا هالأيام. محمد عبد الباقي بيصور لنا صورة من جنين مطولة أزمة السولر والبنزين، شو بعرفني يا محمد؟ والله ما بعرف. غادة تقترح موضوع بكرة يكون عن الاستغابة أو النميمة. أبو يامن أبو إدريس بعت لنا صورة بنته خديجة، خديجة الجميلة يسعدها مأمورة. شو هالضم الحلوة، ضمة الورد. هاي كمان برجع لك إياها بألوان تانية يا إمرواد. حازم الشيخ بده بكرة تكون الحلقة مخصصة للحديث عن يمكن هذا الراجح، انه نحكي عن موضوع التوجيهي بما انه قرب، موضوع المفرقعات والهدايا والحفلات في ظل الاوضاع الراهنة، لا في رواتب ولا في شغل، فممكن وقت البرنامج خلص وانا مش منتبهة. إذن في الشيني إكسترا اليوم للإثنين، تسوقوا من منتجات العميد بأقل الأسعار، عروض خاصة، عروض مش نار، باردي باردي باردي في كل فروع الشيني إكسترا. لحمة الزغلول اللي بترضيك حتى لو كنت زعلان، شو ما زعلان ترضيك عطول على مفترق دير شرف. صباح معجنات.

عليهم قضاء تاما حارقا مارقا ساعقا. إنها منتجات سمارت، مسحوق الغسيل سمارت، إما بودرة وإما سائل من البريق. النفسية أحيانا تحتاج إلى هداة البال، والصحة وتحتاج شوية مصاري في بنك القاهرة عمان. أبو اليزيد راح عليك البرنامج، سعد صباحك يا أبو اليزيد. إن شاء الله كل الأغاني التي تبث على راية تعجبك. أبو جواد بكرة عن تجربة بدي أقرأ الرسالة بعد هذا. صباح الورد أم أسيد من القدس، عشان أفهم عليك يا أبو جواد. بس لا، غالبا بكرة نحكي عن جد عن موضوع اللي طرحه حازم الشيخ، موضوع الوضع الاقتصادي حاليا والمظاهر الخداعة والكذابة على نتائج التوجيه اللي رح نشوفها. يمكن ما نشوفها بس غالبا رح نشوفها. إلى اللقاء.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار.

0: شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة بنك القاهرة عمان معا ننمو شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك الفضة بتلمع والنفط بيرسم اتجاه جديد السوق ما بيستنى والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة شفافية خبرة وأمان اتداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله لما السوق يتحرك اتحرك الثقة وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم اتصل الآن 02-24-24-100 التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطن يقدم اليوم على دهس رأسين من الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تداهم فجر اليوم عمارة سكنية خلال اقتحامها مدينة نابلس، وتجري تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم 3 منازل مأهولة في بلدتي نحالين وزعترة في محافظة بيت لحم، تعود لكل من محمود نعيم فنون ومحمود حسني شكارنة ومالك ربحي نجاجرة، فيما شرعت بهدم منزل رابع يعود للمواطن جميل محمد نجاجرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يحدد 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد. وزير الدفاع الأمريكي يقدر كلفة الحرب على إيران ب 37 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليار في منتصف أيار. القوات الإسرائيلية تنفذ الليلة الماضية عمليات تفجير في بلدتي برعشيت وحداثة في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني الرسمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: ارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع زيادة الطلب على التبريد بفعل موجة حر تضرب البلاد بالتزامن مع صعود كلفة الغاز الطبيعي المسال نتيجة الاضطرابات في المنطقة وفي مضيق هرمز. وصعد متوسط سعر الكهرباء على مستوى اليابان في الأسواق لنحو 20 ينًا أي 13 سنتًا لكل كيلو وات في الساعة بزيادة 64% مقارنة بالأسابيع السابقة ومسجلًا أعلى مستوى منذ أوائل حزيران حسب بيانات بورصة اليابان للطاقة الكهربائية. ذكرت صحيفة التلغراف أن الصين صدرت للمرة الأولى أكثر من 1,000,000 سيارة خلال شهر واحد، ما يزيد الضغوط على صناعة السيارات الأوروبية التي تواجه منافسة محتدمة من السيارات الصينية الأقل سعراً. تلغراف قالت إن الصادرات من السيارات بلغ أكثر من 1,000,000 خلال حزيران الماضي، كما أن المنتجات الصينية أثبتت أنها تنافس للتحول العالمي نحو التنمية الخضراء منخفضة الكربون، وذلك في إشارة إلى الإقبال العالمي على السيارات الكهربائية الصينية حسب التلغراف.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
2: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الساعة الآن 12:00 ظهراً. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مستوطن يقدم اليوم على دهس رأسين من الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تداهم فجر اليوم عمارة سكنية خلال اقتحامها مدينة نابلس، وتجري تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين. سلطات الاحتلال تهدم صباح اليوم 3 منازل مأهولة في بلدتي نحالين وزعترة في محافظة بيت لحم، تعود لكل من محمود نعيم فنون ومحمود حسني شكارنة ومالك ربحي نجاجرة، فيما شرعت بهدم منزل رابع يعود للمواطن جميل محمد نجاجرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يحدد 3 متطلبات لإمكانية نزع سلاح حزب الله، أولها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب البلاد. وزير الدفاع الأمريكي يقدر كلفة الحرب على إيران ب 37 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليار في منتصف أيار. القوات الإسرائيلية تنفذ الليلة الماضية عمليات تفجير في بلدتي برعشيت وحداثة في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني الرسمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: raya.bs.
7: raya.bs، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palyonev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يومياً، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

ايه صدق ده حلو كداب، ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

تكلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب حلو كذاب.

انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني.

اتكلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: التفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من أجلك.

اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الكريم من ظلمة الأغيار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من سوءة الدار ومن إساءة الجار، ونعوذ بك من قطيعة الأخيار ومن صحبة الأشرار، ونعوذ بك من فتن الليل ومن بوائق النهار، إنك أنت الكريم الرحيم العزيز الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من غضب الوالدين ومن عقوق الأبناء، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قلة الوفاء، ونعوذ بك من الفرقة والبين ومن خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن شر كل بلاء خارج من الأرض أو نازل من السماء، إنك أنت القادر المقتدر العلي الكبير. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن وهدة السيئات ومن قلة الحسنات. فارض عنا اللهم وتقبل منا اليسير، واعف عنا وتجاوز عن التقصير، إنك أنت الرحمن الرحيم العفو الغفور. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني اللهم وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا.

0: شبكة رايا الأعلامية في الواحدة الإخبارية لمتابعة أبرز وأهم العناوين والأخبار المحلية والدولية. 73,305 شهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان. نادي الأسير يقول الاحتلال يعتقل 25 مواطنا على الأقل من بينهم 5 سيدات. الاحتلال يقتحم اللبنة الشرقية جنوب نابلس. سلطات الاحتلال تداهم عمارة سكنية في نابلس وعدة منازل في زواتا غربا. قوات الاحتلال تهدم مغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في رفات شمال غرب القدس. أهلا بكم من جديد مستمعين. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,305 شهداء منذ 7 تشرين الأول 2023، وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيدا، بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا و12 إصابة. قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم 25 مواطنا على الأقل من الضفة بما فيها القدس. وأوضح النادي أن من بين المعتقلين 5 سيدات من محافظات طوباس وطول كرم والخليل وبيت لحم والقدس، إضافة إلى 15 عاملا من قطاع غزة جرى اعتقالهم في محافظة قلقيلية. وأكد النادي أن الاحتلال يواصل تصعيد حملة الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة متسارعة منذ بدء جريمة الإبادة، إلى جانب تصاعد استهداف المواطنين في عدة مناطق بفعل اعتداءات المستوطنين في إطار سياسة ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني وتندرج ضمن سياسات العقاب الجماعية والانتقام. اقتحمت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم قرية اللبنة الشرقية جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية أن 12 آلية عسكرية اقتحمت عدة أماكن في القرية، وتركز الاقتحام في منطقة واد عبوين جنوب شرق القرية بالتزامن مع اقتحام آخر لعدد من آليات الاحتلال من جهة بلدة عبوين لذات المنطقة. وأضافت المصادر أن الاحتلال أغلق الطريق بين اللبنة الشرقية وعمرية غربا، كما تواجد بكثافة على المدخل الرئيسي للقرية وشرقا وعلى طريق خلت زينة شمالا. في أبرز الملفات أيضا مستمعين في الواحدة الإخبارية، ومدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بقطاع غزة أستاذ زهر الوحيدي يحذر من أن قطاع غزة يشهد كارثة غير مسبوقة في الصحة الإنجابية بعدما سجل 3958 حالة إجهاض خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ارتفع معدل وفيات الأجنة إلى 460 حالة لكل 1000 مولود مقارنة بنحو 140 حالة لكل 1000 مولود قبل الحرب، بالتزامن مع انخفاض أعداد المواليد بنسبة تقارب 67%. التفاصيل وما تحدث به عبر إذاعتنا.
1: نشرت وزارة الصحة مؤخرا تقرير يسلط الضوء على حالات الإجهاض المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام ومقارنته بالأعداد التي سجلت في فترات سابقة. كما أعلننا سجلنا خلال هذا النصف الأول من هذا العام 4000 حالة إجهاض للسيدات. طبعا هذا الرقم يعادل نسبة تمثل 208 حالة إجهاض لكل 1000 مولود حي، وهذه النسبة مرتفعة كثيرا تعادل 3.3 ضعف مثيلاتها في النصف الثاني من العام الماضي. وطبعا هذه النسبة تعادل تقريبا ضعفي ونصف المعدل الطبيعي لحالات الإجهاض. يمكن كانت ذروة الحالات المسجلة النسبة كانت في شهر أبريل الماضي، حيث رصدنا 377 حالة كل 1000 مولود حي، وعلى مستوى تسجيل الأعداد المطلقة يمكن كان شهر يونيو الأخير سجلنا 790 حالة إجهاض. طبعا هذه أرقام كبيرة جدا، لكن اللافت والملاحظ في هذه الحالات المسجلة أنه السيدات اللواتي يجهضن كان الإجهاض في الثلث الثاني من الحمل يعادل نسبة مثل 26% من إجمالي حالات الإجهاض، وبينما تقريبا 73% والنصف في الثلث الأول. طبعا هذا هو المؤشر الخطير أنه الإجهاض في الثلث الثاني من الحمل، هذا يدل على أن الإجهاض متعلق بأسباب بيئية وليست أسباب جينية متعلقة بتخلق الجنين أو بتشوهات في بداية الحمل. كما معلوم أنه كثير من السيدات يجهضن في الثلث الأول من الحمل فأقل من 13 أسبوع، لكن عندما يتم الإجهاض في الفترة بين 13 وأقل من 24 أسبوع فأن الإجهاض ما يكون ناتج عن أسباب بيئية، أسباب متعلقة بالتغذية، أسباب متعلقة بالمحيطة بالأم، وليس بأسباب داخلية أو أسباب جينية متعلقة بتخلق الجنين. هذا مؤشر لم يكن سابقا للحرب، هذا مؤشر كبير جدا، وهذا مؤشر ينذر بكارثة. لذلك يعني طرقنا هذا الجرس أمام كل المؤسسات الدولية وكل المنظمات المعنية بصحة الأم والطفل بضرورة التحرص، بضرورة إيجاد حلول وإيجاد تدخلات صحية طبية. مناشدة العالم أجمع للتدخل لإيقاف هذه الكارثة.
0: نتواصل مستمعينا في الوحدة الإخبارية. دهمت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم عمارة سكنية خلال اقتحامها مدينة نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ودهمت عمارة حطين في محيط مستشفى النجاح الجامعي وأجرى تحقيقا ميدانيا مع عدد من المواطنين. وفي سياق متصل، دهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس وسط تحقيق ميداني مع عدد من الأهالي دون أن يبلغ عن اعتقالات. هدمت سلطات الاحتلال اليوم مغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في بلدة رفات شمال غرب القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال هدمت مغسلة سيارات ومزرعتين قرب مفترق رفات دون أن يبلغ عن مواجهات. يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من عام 2026 ما مجموع 341 عملية هدم أسفرت عن هدم 740 منشأة، وتضرر جراء ذلك 923 مواطنا بينهم 546 طفلا و431 امرأة. كما اخترت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها بهدم 254 منشأة بحجة عدم الترخيص. الصحفي في وكالة وفا إسراء الغراني أعد التحقيق وكشفت أن الاحتلال حول المياه في الأغوار من مورد للحياة إلى أداة للسيطرة والاقتلاع عبر الاستيلاء على الينابيع والأبار وحرمان التجمعات الفلسطينية من حقها في الوصول إلى المياه مقابل توفيرها بكميات وفيرة للمستوطنات في سياسة تدفع الفلسطينيين إلى رحيل قسرا. وأكدت إسراء أيضا وذلك عبر إذاعتنا أن التحكم أيضا بالمياه بات أحد أبرز أدوات التهجير الصامت في الأغوار، إذ يفاقم معاناة المزارعين والرعاة ويقبض فرص البقاء والصمود ضمن مخطط أوسع يهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين وتعزيز التوسع الاستيطاني.
2: يعني منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 قوات الاحتلال يعني فرضت سيطرة على معظم مصادر المياه في الأغوار وبدأت بالتحكم بها، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، وفي المقابل يعني إغداق كميات وفيرة من المياه على المستوطنين. طبعا طبيعة الحياة في منطقة الأغوار قائمة على المياه بشكل أساسي، الحياة في الأغوار تقوم أو مصادر الرزق في الأغوار تقوم على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني باعتبار طبعا المنطقة تاريخيا تقع على كنز مائي وهو الحوض المائي الشرقي الذي يعد ثاني أكبر حوض مائي في الضفة الغربية، والماء طبعا المورد الأساسي الذي تعتاش عليها المنطقة، سكانها يعتاشون على الزراعة بالشقين النباتي والحيواني. من هنا يعني جاءت انتهاكات الاحتلال القائمة على الاستيلاء على مصادر المياه منذ احتلال طبعا منطقة الأغوار لتقويض مصادر الرزق ومقومات الحياة في المنطقة ودفع سكانها للرحيل. طبعا قوات الاحتلال كما أشرنا تعمل منذ عام 67 على حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية في مناطق الأغوار، وفي المقابل إغداق كميات وفيرة من المياه على المستوطنين. الإحصائيات الرسمية طبعا تشير إلى أن حصص المستوطنين من المياه في مناطق الأغوار تزيد بسبعة أضعاف ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني. طبعا بالنسبة لمصادر المياه تاريخيا في مناطق الأغوار كانت المنطقة تعتمد على ثلاثة مصادر مياه، يعني حتى نذكر خلفية تاريخية عن هذا الموضوع، كانت تعتمد على ثلاثة مصادر مياه وهي مياه نهر الأردن والآبار الارتوازية المملوكة للمواطنين، وكذلك ينابيع المياه التي تنتشر بوفرة في معظم مناطق الأغوار. بعد احتلال عام 67 يعني بدأت سيطرة الاحتلال على مصادر المياه وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية تتخذ جانبين. الجانب الأول منذ عقود، يعني منذ احتلال المنطقة عام 67، والشق الثاني من خلال إجراءات المستوطنين واعتداءاتهم خلال السنوات الأخيرة. بالنسبة للشق الأول، يعني قوات الاحتلال منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 حرم الفلسطينيين من حقوقهم المائية نهائيا. بداية مياه نهر الأردن تم حرمان الفلسطينيين منها نهائيا بعد إعلان الشريط الحدودي الشرقي، طبعا منطقة عسكرية مغلقة. أيضا بالنسبة للأبار الارتوازية أغلق الاحتلال معظمها بعد العام 67 وأجبر الأهالي على الاعتماد على مياه شركة ميكروت. وبالنسبة يعني لما تبقى من أبار وينابيع مياه تم تجفيفها أو انخفض منسوب المياه فيها بسبب يعني ما تقوم بالآبار العميقة التي قامت شركة ميكروت الإسرائيلية بحفرها في المنطقة وبالتالي استنزاف المخزون الجوفي. طبعا أيضا علينا أن نشير إلى الشق الثاني وهو أن الاحتلال خلال السنوات الأخيرة بدأ يعتمد على المستوطنين في مجال المزيد من نهب مياه الأغوار وحرمان أهاليها منها من خلال طبعا البؤر الاستيطانية الرعوية التي تنتشر بكثافة في مناطق الأغوار. المستوطنون من هذه البؤر يقومون بعمليات تسييج واستيلاء على ما تبقى من ينابيع مياه في منطقة الأغوار، وهذه الينابيع التي يستخدمها الرعاة والمواطنون أيضا يقومون بالاستيلاء على المراعي بالتوازي مع ذلك، ومن ثم تنفيذ اعتداءات يومية على المواطنين في مساكنهم وصولا إلى انعدام الأمن والتهجير القسري.
0: في ملف آخر، مستمعينا معنا في هذه اللحظات ومدير دائرة الأعلام بمحافظة القدس عمر الجوب يؤكد أن مشروع شارع نسيج الحياة والأمر العسكري الإسرائيلي الأخير في بلدة جبع يشكلان حلقة جديدة في مخطط ضم محيط القدس، موضحا أن المشروع الذي رصدت له 335 مليون شيكل يهدف إلى ربط مستوطنة معالي أدومين بالقدس والأغوار وتعزيز التواصل بين الكتل الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية.
3: نحن أمام مشروع إحلالي، ونحن أمام مشروع يستهدف هوية المدينة المقدسة بالكامل، وعلى رأس هذه الأجندة ما يتعلق على وجه الخصوص بالمسجد الأقصى المبارك. لكن بما أنه الحديث عن الاستيطان، فالاحتلال يريد حسم الديموغرافيا والجغرافيا في مدينة القدس لصالح المخططات الاستعمارية، ديموغرافيا بطرد أكبر قدر ممكن من أبناء شعبنا من أنحاء محافظة القدس تحديدا من داخل المدينة المقدسة إلى خارجها، وإحلال المستعمرين مكانهم، وفي الوقت ذاته أيضا الاستيلاء على الأراضي واستغلالها لبناء البنية التحتية للمستعمرات والمشاريع الاستعمارية أيضا. حقيقة هنالك تسابق انتخابي على حساب حقوقنا وعلى حساب أرضنا وعلى حساب وجودنا في هذه الأرض. بين الفينة والأخرى يعلن الكثير من المشاريع، طبعا بعضها تنفذ على أمر الواقع والآخر في الهواء. ما أعلن عن مئات ملايين الشواكل من قبل سلطات الاحتلال ورئيس ما تسمى بلدية معلي أدوميم هو من أثار هذا الموضوع، وهو وبكل صراحة واعذريني على هذا المصطلح يبعبع كثيرا صراحة، لأنه كمان رصد الكثير من المنشورات التي يعني تابعناها ولم تنفذ، رغم أنه نفذ شيء أكثر قسوة. لكن هذه المئات الملايين من الشواكل التي أعلن عنها سوف تضخ في منطقة شرق القدس، تحديدا في جنوب شرق القدس، لتطوير شبكة طرق استعمارية من شأنها أن تربط بين المستعمرات من غور الأردن وصولا إلى شرق القدس وجنوب شرق القدس وصولا إلى عمق المدينة المقدسة، وأيضا لما تبقى من شارع نسيج الحياة، والمقطع المتبقي هو من حاجز زعيم وصولا إلى بلدة العزرية، على اعتبار بأنه من حاجز زعيم حتى عناتة هذا الشارع قد انتهى الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات من إنشائه، بقي الآن بالقرب من منطقة المشتل في العزرية مرورا بجبل البابا وصولا إلى حاجز زعيم، هذا هو المقطع الذي تبقى. تداعيات هذا المشروع: أولا، يريد الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا الشارع أن يحكم التواصل ما بين مستعمرة معلي أدوميم وعمق المدينة المقدسة، بحيث لا يحتاج المستعمرين الآن الوقوف على حاجز زعيم للتفتيش، على اعتبار أنه شارع رقم واحد الآن سيكون فقط حصريا استخدامه للمستعمرين من معلي أدوميم والمستعمرات المقامة في غور الأردن. ثانيا، سوف يؤدي إلى دمار عشرات المنشآت السكنية وحظائر الأغنام للمواطنين، سواء في تجمع وادي جمل، جبل البابا، وغيرها من هذه التجمعات البدوية.
0: إذن مستمعينا، معكم في أبرز الأخبار والعناوين. أعلنت وزارة المالية والتخطيط أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان سيكون يوم غد الخميس الموافقة 23 من تموز الحالي بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. وإلى الأردن، قال مصدر عسكري في الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها. وأفاد المصدر وفق ما نقلت عنه وكالة بترا بأنه لم تسفر عن عملية الاعتراض والإسقاط أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها، وأيضا أمنت المواقع وفق الإجراءات الأمنية والفنية المعمول بها. وبحسب ما أفادت وكالة فارس أيضا الإيرانية بيدوي 3 انفجارات قرب مدينة سيريك من محافظة هرمزغان جنوبي إيران. قبل ختام الواحدة الإخبارية، مستمعينا، إلى أحوال الطقس: بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية في ساعة هذا المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. يوم الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرى ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. يوم الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرى انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. أما وأخيرا، مع يوم السبت يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعين نصل معكم إلى الختام في الواحدة الإخبارية. للمزيد عبر راية دوت بي أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رايا FM. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: ارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع زيادة الطلب على التبريد بفعل موجة حر تضرب البلاد بالتزامن مع صعود كلفة الغاز الطبيعي المسال نتيجة الاضطرابات في المنطقة وفي مضيق هرمز. وصعد متوسط سعر الكهرباء على مستوى اليابان في الأسواق لنحو 20 ينا أي 13 سنتا لكل كيلو وات في الساعة بزيادة 64% مقارنة بالأسابيع السابقة ومسجلا أعلى مستوى منذ أوائل حزيران حسب بيانات بورصة اليابان للطاقة الكهربائية. ذكرت صحيفة التلغراف أن الصين صدرت للمرة الأولى أكثر من 1,000,000 سيارة خلال شهر واحد، ما يزيد الضغوط على صناعة السيارات الأوروبية التي تواجه منافسة محتدمة من السيارات الصينية الأقل سعراً. تلغراف قالت إن الصادرات من السيارات بلغ أكثر من 1,000,000 خلال حزيران الماضي، كما أن المنتجات الصينية أثبتت أنها تنافس للتحول العالمي نحو التنمية الخضراء منخفضة الكربون، وذلك في إشارة إلى الإقبال العالمي على السيارات الكهربائية الصينية حسب التلغراف.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
7: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
8: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: أجنادي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان سيكون يوم غدا الخميس بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءات التحقيق في وفاة شابة تبلغ من العمر 18 عاما جنوب الخليل. صحيفة هآرتس العبرية تقول اليوم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز بمئات الأمتار الخط الأصفر. مصدر عسكري في الجيش الأردني يقول أن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن عن رغبة بلاده في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة مع إيران، كاشفا عن قيام مسؤولين إيرانيين بالتواصل مع الجانب الأمريكي في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس. أحلى ميكس على 99.7 FM.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
13: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: العيش الملكي، لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800 5 66 66 6 أو 1800 5 66 66 6.
2: وأول أرض

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التحكم في مستويات الإجهاد. يعتبر التوتر والإجهاد الزائد أمرين يؤثران سلباً على الصحة العامة، ويفضل اتباع تقنيات إدارة الإجهاد مثل التمارين التنفسية والتأمل واليوغا والاهتمام بالنشاطات الترفيهية والاسترخاء للتخفيف من مستويات الإجهاد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة، ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
3: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز كرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة. وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
2: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
3: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
2: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان سيكون يوم غدا الخميس بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءات التحقيق في وفاة شابة تبلغ من العمر 18 عاما جنوب الخليل. صحيفة هآرتس العبرية تقول اليوم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز بمئات الأمتار الخط الأصفر. مصدر عسكري في الجيش الأردني يقول أن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن عن رغبة بلاده في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة مع إيران، كاشفا عن قيام مسؤولين إيرانيين بالتواصل مع الجانب الأمريكي في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا.بي.أس.
6: رايا.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية، معكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا. واليوم أنا ولانا يسعد مساكي، لانا وزمان ما طلعنا مع بعض بحلقة.
1: بدي أحكي لكم اليوم جبنا لكم أسماء معنا في الحلقة، فإحنا منرحب فيها ونحكي لها أهلا وسهلا فيك معنا في هذا البرنامج.
0: والله يا أهلا فيك يا لانا.
1: والله أشتقنا لهاي الطلعات. ليش العادي؟
0: الصراحة كيف الحلقات كانت؟
1: بصراحة يعني أنا بقولك اشتقنا أن أنت تكوني موجودة معانا.
0: الله يسعدك يا لانا.
1: يعني لازم تحاوليش تقطعينا مرة تانية لو سمحت.
0: لا لا احكي، الله لا يجيب القطيعة.
1: طب ما إنه يا أسماء في ضنضنة عشان نتائج التوجيهي، شو بتحب تحكي؟
0: هي كلمتنا واحدة دايما لطلاب التوجيهي، إن شاء الله النجاح للجميع، واللي مش راح يحالف الحظ مش آخر الدنيا.
2: طبعا هبقى انقضي جيت خالص عادين.

0: يعني لانا بدي احكي لك شغله بس قبل ما نكمل. يعني هذا الشهر اكثر شغلتين الناس كانوا يستنوا فيهم سبحان الله اجوا مع بعض، الراتب ونتائج التوجيهي.
1: اه والله
0: بس حتى لو نزل الراتب هم الكاسات.
1: لا حتى كمان هدايا الناجح ما حيحسوا فيهم هالمره، هذا كل شهر ما بيحسوا فيه لما ينزلهم بغض النظر يعني.
0: من زمان مش حاسين.
1: ما هو بس هلا عشان في نتائج فهلا بس يلا نعف نعف نعف.
0: بحكي لك هم الكاسات. يعني يمكن كمان يكونوا جايينهم هدية من حدا بس بنفض الغبر عنهم بدهم للناجح
1: أو على بسكولاتة.
0: انت تجوز وإحنا بنساعدك.
1: بالضبط. تعرفي ما بحب هاي الأغنية؟
0: ما بتحبيها؟
1: بحس
0: حطوا لها أغنية تانية للنجاح.
1: لا بحس في كتير أغاني تانية جديدة أحلى صارت.
0: زي أنت صح جيل زد، أنا نسيت إيش
1: زي مثلا كسر.
0: كيف بتحبي تنجحي؟ كيف بتحبوا تنجحوا أنتم؟
1: يعني ولك تحت الهواء. طيب روحي لهم بالخبر الأول.
0: الخبر الأول بحكي لنا ليش صوتنا بالتسجيل بتحسيه غريب؟
1: بتعرف أني بحسه أحلى؟
0: أنا بحبش أسمع صوتي صراحة بالتسجيل.
1: والله
0: تعرفي أنه يعني في ناس لما تبعت لحدا فويس على الواتساب تسمعه. خلص بعت لك إياه شو ما يصير يصير، ما بسمع الفويس نهائيا. عادي أنك تسمعي صوتك؟
1: اه عادي.
0: ما بعرف يعني هي اول شخص بحكي لي انه عادي.
1: بحس بحب اسمع الناس شو رح يعني كيف رح يسمعوا صوتي او كيف مبين عندهم.
0: هلا انت شو بدك كيف الناس رح يسمعوا صوتهم؟ المعلومه
1: بحب اسمع معهم نفس المعلومات مره تانية.
0: دائما دائما انا بسمع الناس بكرهوا يسمعوا اصواتهم بالتسجيل. اول حدا بحكي لي انه بحب هو انت.
1: اختي الناس اللي بتعرفيهم غريبين.
0: يعني مش غريبين، بحكي لك كلنا زي بعض، انت الغريبه. بحكي لك أكيد صارت مع الكل تسمع تسجيل لصوتك لأول مرة وتكون ردة فعلك مباشرة لحظة هذا صوتي، شايفة يعني الكل نفس الإشي بحكي، مع إنه الناس حواليك بسمعوا هذا الصوت طول الوقت، إلا إنه أنت غالبا بتحسه مختلف تماما. السبب إنه لما نحكي إحنا ما بنسمع صوتنا بنفس الطريقة اللي بسمعها الناس تانيين. صوتنا بيوصل إلنا بطريقتين، جزء منه عن طريق الهواء مثل أي صوت بنسمعه، وجزء تاني بنتقل داخل الجسم وخلال عظام الرأس والجمجمة. يعني هذا الانتقال الداخلي بيخلي الصوت اللي بنسمعه عن أنفسنا أعمق وأدفى من الصوت الحقيقي اللي بسمعوه الناس من الخارج. لكن لما نسجل صوتنا ونسمعه من الموبايل أو جهاز التسجيل بنسمعه فقط بالطريقة العادية عن طريق الهواء بدون تأثيرات واهتزازات الجسم، هون بصير الاختلاف. الغريب إنه الآخرين ما بشعروا بهذا الاختلاف لأنهم من البداية متعودين يسمعوا صوتك بالطريقة الخارجية نفسها الموجودة بالتسجيل. عشان هيك كتير ناس أول مرة بسمعوا صوتهم بالتسجيل بيستغربوا أو حتى بضحكوا يلان على حالهم إنه هاد صوتي، ليش هيك طالع صوتي؟ لكن بعد تكرار السماع بيبدأ دماغي يتعود عليه ويصير الصوت طبيعي. يعني صوتك اللي بتسمعه داخل راسك طول حياتك مش هو نفس الصوت اللي بيسمعه العالم اللي حواليك.
1: زي لما يجي يحكي لك وتوقف على المراية بتشوفي حالك، لما تتصوري بتكوني حدا مختلف كليا.
0: هاي لا أنا بليها يعني
1: لا مش شقات
0: غير الوز. لأنه كيف طريقة الكاميرا، ممكن المراية هي بتبين لنا الإشي الصح، الكاميرا يمكن اللي بتكون غير، بعرفش يعني. بس إنه الصوت أنا بكون مستغربة من الصوت صراحة.
1: غريبة أنت، الله غريبة، ناسك غريبة وأخبارك غريبة وكل شيء فيك غريب.
0: تفضلي جيل زد، إيش الخبر الثاني؟

0: خلينا نوجه تحية لكل حدا بسمعنا
1: وبالأخص أحمد عياش.
0: صراحة يعني أحمد من الفانز تبعونا نحكي.
1: مستمع جيد جدا لحلقتنا ودائم, وترى بيسمع برنامج على 10
0: كمان,
1: ما بيفوت أي برنامج على الإذاعة. أحمد يسعد مساك ويعطيك ألف عافية, وأحمد دائما مع الناس.
0: وكمان مش بس لأحمد, كل حدا بسمعنا
1: أكيد. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وبتتابعونا وبتسمعونا كمان من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين أريحة الأغوار على 96.8, وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3, ومن شمال فلسطين على 96.4.
0: وعشان حكيتي لي أروح لخبر الغريب, أنت صح قبل شوي؟
1: طبعا.
0: طيب بدي أعطيك الوظيفة اللي إحنا كلنا بنحلم فيها, يمكن كمان أنت حلمت فيها, ويمكن لأنه أنت غريبة ما بتحلم.
1: أنا لهلا بحلم فيها.
0: بقول لك وظيفة الأحلام, النوم مقابل راتب.
1: عندي الموضوع.
0: ومن الأخبار الغريبة واللطيفة حول العالم, إذا حدا سألك يوم من الأيام شو بتشتغل وحكيت له أنا شغلتي أنام, ما تستغربوا لأنه هاي الوظيفة صارت موجودة فعلا. عدد من الشركات المتخصصة بصناعة الفرشات ومنتجات النوم أعلنت عن وظيفة غير تقليدية, واللي هي بتدور فيها على أشخاص تكون مهمتهم بس يناموا على أنواع مختلفة من الفرشات والوسائد, وبعد كل تجربة يكتبوا ملاحظتهم إذا كان النوم مريح وكيف كانت جودة الفرشة وهل صحي وهم مرتاحين ولا لا. الغريب أكتر أنه هاي الوظيفة ما بتتطلب شهادات جامعية ولا حتى خبرة طويلة, أهم شيء يكون عندك قدرة تقيم تجربتك وتنتبه للتفاصيل وتعرف توصف جودة النوم بشكل دقيق.
1: خبرة نوم لا تقل عن 3 سنوات يعني.
0: قدرة على الانتباه بقول لك كمان. والمهم بقولكم, أول ما نزل هذا الإعلان آلاف الأشخاص قدموا طلبات لهاي الوظيفة خلال وقت قصير, لأنه كتير اعتبروها وظيفة الأحلام بكل معنى الكلمة, والراتب بس مقابل النوم. بس طبعا الموضوع مش بس غفوة وخلص, في التزام بساعات نوم محددة وتقارير لازم تنكتب بعد كل تجربة. فواضح أنه عالم الوظائف كل يوم بفاجئنا بإشي جديد, ويمكن هاي أول مرة يكون فيها النوم جزء من الوصف الوظيفي الرسمي. شو رأيك؟
1: أنا مع يعني وين
0: بس تعرفي شو أكتر جزء ما حبيته في هاي الوظيفة؟ بقول لك النوم ملتزم بساعات نوم محددة, عندك تنام عدد ساعات نوم محددة.
1: طب ماشي, وين المشكلة عندك؟
0: بحب أنام مفتوح. ساعات مفتوحة.

0: يكسر قلبه لخاطر حدا. يلا أنا بعد الفاصل في خبر بيحكي عن المكسورين. خلينا بعد الفاصل ومنرجع لكم مستمعين.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما، بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس، مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
4: هذا البرنامج برعاية
5: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل حدا بنضم لنا جديد.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم في بانوراما رايا. ومرحبا وأهلا وسهلا فيكم معنا.
2: رجعنا يلانا لخبرنا اللي قبل الفاصل كنا بنحكي الله لا يكسر خاطر حدا ولا قلب حدا. يمكن في ناس بتشوف شو هو هذا الخبر اللي في ترى الناس في يعني بتحب هاي الأجواء بتحب أجواء الدراما. بحكي لك في اليابان في شركة بتعطي الموظفين إجازة إذا انكسر قلبهم.
1: نيالهم إجازات على الرايح والجاي بلحظة.
2: يعني هدول غير الأربعة عشر يوم بشكلهم.
1: أكيد.
2: بحكي لك إذا حدا سألك في يوم ليش غايب عن الشغل بتجاوبه لأنه قلبي انكسر. يمكن يضحك عليك لكن في اليابان هذا الجواب كان سبب لإجازة رسمية فعلا. يعني الإجازة رسمية ماخدها رسمية يعني بكل الشروط. القصة بدت مع شركة يابانية قررت تتعامل مع الانفصال العاطفي كحدث ممكن يأثر على الإنسان نفسيا تماما زي أي ظرف شخصي صعب. شفتي لاش بتطوروا بسرعة. لهيك أعلنت إنها رح تمنح الموظفين إجازة مدفوعة إذا مروا بتجربة انفصال حتى يعطوا أنفسهم فرصة يرتاحوا ويرجعوا للعمل وهم بحالة أفضل.
1: عاد لو أجوا على الدوام بغير جو بغير نفسية
2: ما بعرف لنا يعني كيف فكرت بهاي الطريقة ما إنها دخل. إدارة الشركة قالت إنه الشخص بعد الانفصال غالبا بيكون مشتت الذهن قليل التركيز ومش قادر يعطي أفضل ما عنده. عشان هيك من الأفضل إنه يأخذ وقت قصير ليستعيد توازنه بدل ما يكون موجود في المكتب بجسده فقط. والله إنهم بفهموا
1: بس هم أكيد قصدهم عن الارتباط الرسمي على فكرة.
2: رسمي ولا مش رسمي حاكين لك إذا انكسر قلبهم يعني عادي تيجي على المدير تحكي له أنا اليوم قلبي مكسور بحكي لك بكرة أنت طالعة إجازة. الغريب أكتر أنه مدة الإجازة ما كانت نفسها للجميع. بحسب سياسة الشركة الموظفين الأصغر سن بحصلوا على أيام أقل بينما الأكبر سن بحصلوا على أيام أكتر لأنهم بيشوفوا أنه تجاوز العلاقات ممكن أن يكون أصعب مع تقدم العمر خاصة إذا كانت العلاقة طويلة. يعني سرعة التخطي عندهم أصعب.
1: بحكي لك هذا الارتباط الرسمي. طيب
2: يعني في اليابان كسر الخاطر ما بيعتبر مجرد قصة شخصية. يمكن يكون سبب لإجازة رسمية لأنهم بيأملوا أن الموظف المرتاح نفسيا هو الموظف القادر على العودة إلى عمله بطاقة وتركيز أكبر. وإحنا والله ما منسمع في حكي ولكن هذا في اليابان كوكب اليابان عن جد لما نحكي كوكب اليابان
1: كوكب
2: اليابان لحاله
1: يستحق الزيارة يا جماعة.

0: ما إنه بنحكي أسماء إحنا عن الإجازة والموظفين والشغل، فالخبر هاد بحكي لك موظف أخذ إجازة ورجع لقى حاله مشهور. من الأخبار الطريفة حول العالم، كتير من لما ياخد إجازة بيكون هدفه يبعد عن الناس ويقضي يوم هادي بدون أي إزعاج، لكن هذا الموظف صار معه العكس تماما. الرجل قرر يستغل يوم إجازته ويطلع يتمشى، وبعدها قرر يرتاح على كنباي في إحدى الحدائق العامة، وما كان في باله أنه خلال هذا الوقت رح يكون في فريق تلفزيوني بيصور تقرير عن حالة الطقس بالمكان. التقرير انعرض على الهواء بشكل مباشر، والكاميرا جابت لقطة للرجل هو مسترخي بكل هدوء على هاي الكنباي. بمجرد ما انبث التقرير بلشوا أصحابه وزملائه بالشغل يتصلوا عليه ويبعثوا له صور من التلفزيون، وكلهم بيحكوا له احنا شفناك على الأخبار. الرجل ضحك على الموضوع وحكى انه كان ناوي يختفي عن الأنظار ليوم واحد كامل، لكن بدون ما يقصد صار أشهر شخص بين زملائه، وحتى لما رجع على الدوام استقبلوه بالمزح وكأنهم بيستقبلوا نجم تلفزيوني. فواضح انه مرات الشهرة ما بدها لا كاميرا خاصة ولا مقابلات ممكن تجيبك وانت قاعد بس مرتاح في إجازتك. شو رأيك؟
1: أنت تريد وأنا أريد،
0: والله يفعل
1: أريد. مستحيل يبعد عن الناس
0: يعني، بس حلو على فكرة الموقف، غريب هو بس حلو
1: يعني. آه غريب، قرر يبعد عن الناس أجل الناس كلهم
0: بالضبط يعني، هو ما قدر
1: مشان الله. هيك رح يصير يحكي لهم.

0: مكملين معكم مستمعينا في بانوراما رايا وبرعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لرعاة برنامجنا بانوراما رايا. لنا عندك مشكلة ترجعي تعملي شير على صورة مثلا لإلك ب 2015.
1: تعرفي اني بمسح صور القديمة أول بأول.
0: أنت أول بأول بتفلتري.
1: منيح. مستحيل أرجع على حالي قديما.
0: يعني أنت مش من الناس اللي بتضحك معنا لما نشوف صور نشوف صورنا القديمة. بحكي لك ليش بنضحك لما نشوف صورنا القديمة. في كمان شغلة إنه منتفاجأ من صورنا وإحنا صغيرة لما أهلنا يقولنا كنا نلبسكم أحلى لبس. تشوف الصور تحس حالك طالع من السجن. بحكي لك أكيد صارت مع الكل تفتح ألبوم الصور القديم وتطلع لك صورة من قبل كم سنة. أول ردة فعل راح تكون شو كنت لابس وشو كانت قصة شعري هاي. مع إنه أيامها
1: زمان.
0: إنه أيامها كنا نشوف حنا لابسين إحنا عن جد أحلى لبس. يعني خلينا نحكي ب 2010 لا خلينا نرجع كمان شوي 2009
1: تحكوا عن حالكم أنتوا كبار يعني.
0: لا مش كبار إحنا بنحكي وكمان إحنا صغار نسينا يعني من التسميع الحكي تاعك يعني عشان انتو جيلز
1: اسمع يعني احنا بيبيين عادي لما كانوا اهلينا يلبسونا هم عزوهم بس احنا لما يعني انتو لما كبرتوا بشكل عام
0: ما انتو كبرتوا معنا خلاص يعني
1: بس.
0: اللي مواليد الالفين هلا صار عمره 27 سنة
1: لا 26 سنة
0: 26 كمان كم شهر يصير 27 سنة برضو كبار
1: يعني بس 2010 كانت موضة الناس غير لما كانوا
0: المهم بحكي لك هون العلماء كمان تدخلوا حتى بصورنا العلماء تدخلوا. بحكي لك علماء النفس بيفسروا هالشيء انه الانسان دائما بيقارن بين انا زمان وانا اليوم. لما تكون المسافه بين النسختين كبيره بصير عندنا احساس بالدهشه او الضحك. الاجمل انه الصوره القديمه بتذكرنا باشياء كنا ناسينها اشخاص اماكن مواقف وحتى طريقة تفكير كانت مختلفة. ممكن صورة عادية جدا تفتح باب ذكريات كاملة كنا مفكرين انها اختفت. كمان احنا غالبا بنكون اكثر قسوة على شكلنا القديم لانه نحكم عليه بمعايير اليوم. يعني ممكن زمان كنا نشوف اللبس رهيب بعد سنوات نحكي كيف اقتنعت انه انا اطلع هيك. عن جد بتصير معنا كلنا
1: والله
0: بتصير معك
1: طبعا
0: مستحيل ما بتصيرش معك لا هو بكون في اشياء غريبة اذا بتصيرش معك. الحقيقة انه الصورة القديمة مش دليل يعني انه احنا كنا غلط. هي دليل انه تغيرنا وتطورنا. يعني صار في ذكاء اصطناعي هلا الاي اي بغير لك الفيديو
1: طبعا
0: خليها صورتك بس احكي له غير لي البلوزه غير لي اي شيء عادي بغير لك. كل مرحله لها شكلها وذوقها والنسخه القديمه منا كانت جزء من الطريق اللي وصلنا للشخص اللي احنا عليه اليوم.
1: بتعرفي انا عندي جمله وبضل احكيها دائما ومستحيل اغيرها كل ما تكبر
0: بتحلى.
1: فأنا مستحيل أرجع لأي شيء قديم.
0: طب ما عندك ولا صورة
1: بحذفهم.
0: طب كيف ممكن نشوف صورتك قديمة؟
1: مش ممكن.

0: تخيلي يا أسمى تسكني في بيت كلياته أزاز ما فيش فيه ولا طوبة، شو رأيك؟
1: بزبطش معنا والله يا لانا. احنا كثير منعصب
0: عشان الخصوصية
1: بتدمر البيت.
0: هذا بقولك فيه يعني معنا خبر غريب وجديد وحلو كمان، انه رجل بنى بيته كامل من الأزاز. في ناس بتحلم ببيت كبير فيه غرف كتيرة وحديقة واسعة، لكن هذا الرجل كان عنده حلم مختلف تماما. قرر يبني بيت يخلي العالم الخارجي جزء من حياته اليومية. الرجل صمم بيته أغلبه مصنوع من الأزاز، من الجدران الكبيرة وحتى النوافذ الواسعة، والهدف كان أنه يعيش وسط الطبيعة ويستمتع بالمناظر حواليه بكل وقت. يعني بدل ما يفتح الشباك عشان يشوف العالم، قرر يخلي البيت كله شباك. أول ما انتشر صور البيت أثار إعجاب كتير من الناس، لأنه تصميمه أعطى إحساس أنه هذا الشخص عايش داخل لوحة فنية، خصوصا وقت شروق الشمس وغروبها ولما تدخل الإضاءة الطبيعية لكل زاوية في البيت. لكن طبعا الحياة في بيت زجاجي مش سهلة، دايما في تحديات زي الحفاظ على الخصوصية وتنظيف المساحات الزجاجية الكبيرة والتعامل حتى مع حرارة الشمس أو برودة الجو. ورغم كل هاي التحديات، صاحب البيت بيحكي إنه الشعور بالراحة والمساحة المفتوحة والقرب من الطبيعة بيستاهل كل هذا التعب. يعني في ناس بتبني جدران تفصلها عن العالم، وفي ناس بتكسر الجدران وبتخلي العالم كله يدخل عندها. يعني فكرة الإشي
1: صراحة
0: حلوة،
1: إنه فلسف
0: حلوة، بس
1: بدك تشوف اطلع باب الدار وشوف العالم الخارجي، تخلي الدار كله باب دار.
0: بتعرفي شو خطر لي؟ طب انتوا بس هم بدهم يناموا بالليل، كيف بعتموا البيت؟
1: يمكن برادي، ما انا فاهمه عليه، يعني ليش عملوا بالزجاج؟
0: بعدين الغل يعني الازاز بجيب
1: حمل كثير. تستمتع بالطبيعه، اطلع باب الدار عادي، كلنا بنطلع باب الدار ونستمتع بالطبيعه.

0: فسمعين لفاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ومنكمل معكم بانوراما رايا.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
7: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: بانوراما رايا، رجعنا يلانا من جديد. منكمل آخر خبر معنا لليوم، بحكي لنا ترند أعياد ميلاد التسعينات، جيل كامل بيرجع بيحتفل بطريقة الطفولة.
8: حكي مش لك خلص، نسيت أحضر الفيديو اللي قلتي لي أحضره عنه.
0: في ترند هو بيرجعوا يعملوا أعياد الميلاد، وأكثر من حدا شفته، حتى الزينة، الأشياء الزاكية، الأشياء الحلويات، كل هاي الأشياء بتحسيها زي كنك تتفرجي على صور أعياد ميلاد زمان. فهذا الترند انتشر على السوشيال ميديا، هو ترند جديد بين مواليد التسعينات. بدأ كثير من الناس بيعملوا أعياد ميلادهم بطريقة بتشبه حفلات الطفولة القديمة. بدل الحفلات الفخمة والديكورات الحديثة، صار يرجعوا لأجواء التسعينات. كيكة بسيطة عليها رسومات كرتونية، بالونات، ألوان قوية. بتعرفي زينة اللي كنا نزين فيها الصف ولا أكواب بلاستيك ملونة، ألعاب قديمة، حتى أغاني الطفولة اللي كانت منتشرة في هذاك الوقت. الناس شاركوا صور وفيديوهات وهم بيحتفلوا بهاي الطريقة، وكثير منهم صار يحكوا إنه الفكرة ليست فقط عيد ميلاد، هي محاولة للرجوع لفترة كانوا يشعروا فيها بالبساطة والفرح بعيد عن ضغط الحياة.
8: تعرفي استوقفتني هاي الجملة، وحاليا عم بلاحظ كل شيء قديم عم بيرجع.
0: يعني لما نتفرج عليهم نحكي أيام ما كنا مبسوطين.
8: يعني حتى بتعرفي على مستوى البيوت، ديكورات البيوت من جوا، هلا كل البيوت لونها أبيض، سكني، رمادي، لون واحد. هلا بقولوا لك لا، رجع كل الألوان للبيت.
0: بالضبط. هون كمان بحكي لك كلانا اللافت انه الترند انتشر بين اشخاص في الثلاثينات، يعني يعتبروا انه الاحتفال مثل الاطفال مره تانية هي طريقه للاحتفاظ بذكريات جيل كامل. يعني بدل ما يكون عيد الميلاد مجرد رقم يزيد، صار فرصه نرجع نعيش يوم من ايام زمان.
8: بتحب تحتفل بعيد ميلادك؟
0: اه
8: كتير في ناس ما بحبوا يحتفلوا، بتعرفي
0: انا بحب، وبحب يوم ميلادي، واللي ما بيعيد علي بعيد ميلادي، في ناس معينين لازم 12 في الليل اذا ما عيدوا بزعل شخص الموضوع، وفي الناس التانيين عامة الشعب اذا ما عيدت علي بعيد ميلادي بزعل.
8: لا وانا كمان صراحه من الناس اللي بتحب عيد ميلادها، وبحسه عن جد يوم مقدس، مع انه في ناس تحكي لك ليش مبسوطه انه انت كبرتي سنه.
0: عيد ميلادي إذا بديش أنبسط بعيد ميلادي ليش أنا يعني بإيش
8: يوم بسيط، مع إنه بسيط
0: عيد ميلادي بالزبط. أنا عندي إياه هذا يوم حلو أنا بحبه.
8: وإذا كل حدا اليوم عيد ميلاده فبنحكي له إيش،
0: كل عام وأنت بخير.

0: بفترة من الفترات يا لانا كنا كتير لما نشوف أشياء القديمة لإلنا ومش على موضة اليوم كنا نحكي إنه ليش هيك إحنا كنا نعمل وياه ومش حلو. هلا عم نشوف هاي الأشياء عم ترجع وإحنا مبسوطين وشايفينها كتير حلوة.
1: صح.
0: شو اللي عم بصير بمخنا بمخ العالم؟ جد ما عم نفهم. كل فترة من الفترات بتغير التفكير.
1: بحس
0: شكل
1: السوشيال ميديا أو الميديا بشكل عام كتير إلها أثر وبتلعب دور كتير كبير على حياة الواحد حاليا لقدام.
0: صحيح.
1: لما تصير تشوفي حياة زمان عم بتصير هلا حاليا ترند بتحكي إنه بلا كيف كانت هيك.
0: صح. في بيحكولك كمان إنه الموضة بطبيعتها بتدور وبترجع. يعني لما نلبس شغلة إذا بتلاحظي كمان أمهاتنا بيحكوا إحنا كنا نلبسه هاد زمان.
1: صح.
0: كل اللي عم تلبسوه اليوم مش جديد إحنا لبسناه.
1: صح.
0: بتدور وبترجع. في سبب تاني هو يمكن الحنين للماضي, إنه الإنسان لما يكبر بيبدأ يربط الأشياء القديمة بذكريات أجمل وأبسط. يعني كل ما نكبر بنصير بدنا نرجع, ولما كنا يعني خلينا نحكي بالمتوسط كنا نشوف الأشياء قديمة ومش حلو, بس لما صرنا نكبر صرنا بدنا نرجع.
1: كنا بنحكي هلا حياتنا واقفة عند 2019, يعني قديش صار لها مدة من 19 ل 26 طويلة, بس كلنا
0: لسه مش فاهمين إشي. إحنا
1: كلنا بدنا نرجع
0: لسه مش صاحيين. صار كل الكوارث ما ضل إلا عن جد من 2019 ل 2027 ل 26, يعني ما ضل إنه إلا إنه
1: أنت ليش ما لها 27؟
0: مش عارفة في إشي ب 27.
1: إيش يصير في 27؟ أنا فضول
0: مش عارفة. أنا اليوم حكيت 27 كتير وإحنا ب 2026. الله أعلم.
1: عاد إحنا لسه ضايلين كمان يعني نص اللي مرق.
0: الله أعلم.

0: لازم هيك مستمعينا نكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة بنشوفكم بنفس الموعد.
1: إلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة.

0: مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان سيكون يوم غدا الخميس بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءات التحقيق في وفاة شابة تبلغ من العمر 18 عاما جنوب الخليل. صحيفة هآرتس العبرية تقول اليوم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز بمئات الأمتار الخط الأصفر. مصدر عسكري في الجيش الأردني يقول أن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن عن رغبة بلاده في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة مع إيران كاشفا عن قيام مسؤولين إيرانيين بالتواصل مع الجانب الأمريكي في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعدي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة. في هذه الحلقة سنناقش انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي 2026، التحديات وسيناريوهات المشاركة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. ويسعدني أن أرحب بضيفي عبر الهاتف دكتور نبيل عمر، كاتب وسياسي فلسطيني. أهلا بك دكتور نبيل. وضيفي بالاستديو سيد كايد معاري، كاتب وصحفي. أهلا وسهلا فيك سيد كايد. دكتور نبيل، يعني دعني أبدأ معك فيما يتعلق بعنوان هذه الحلقة التي نتحدث بها اليوم عن انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي. بعد سنوات طويلة من غياب الانتخابات كنا نسأل دوما متى ستجرى الانتخابات، ولكننا اليوم نسأل هل ما زالت هذه الانتخابات قادرة على إنتاج تغيير سياسي؟
1: بالتأكيد لا يوجد غيرها، لأنه الفترة التي انقطعنا فيها عن الانتخابات حصلت أحداث جسيمة تتعلق بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني. لو كنا أجرينا الانتخابات في حينها وجاءت كل أطياف الشعب الفلسطيني وشاركت فيها كما فعلت في قبل فترة عندما قررنا الذهاب إلى الانتخابات وأجلت بذريعة القدس، لرأينا وضعا فلسطينيا مختلفا، لأن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها نتجاوز الانقسام عندما يشارك الجميع فيها. ساعتها يصبح لدينا برلمان بداخل كل القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية ينتج حكومة خاضعة للرقابة، وليست حكومة تراقب نفسها بنفسها، ولا أحد يعرف لأن تصل الأمور. لذلك نحن بحاجة ماسة لإجراء انتخابات شريطة طبعا أن تكون متقنة حرة نزيهة لا تلاعب فيها ولا إضاعة للنتائج كما حدث في فترة سابقة. يجب أن يكون تعهد جماعي بأن نتائج الانتخابات يجب أن تحترم ويجري التقييد بها مهما كانت، ولا تكون مجرد صورة شكلية للقوى السياسية التي عجزت عن أن تخرج الشعب الفلسطيني من مآزقه. لذلك نعم، نحن بحاجة للانتخابات التشريعية قبل أي انتخابات أخرى، مع الرئاسية بالطبع لأنها متزوجان مع بعضهم البعض، ودون ذلك سنظل في دوامة لا مخرج منها.
0: طيب يعني هل فعلا حقيقة دكتور نبيل يوجد اليوم إرادة سياسية حقيقية لإجراء الانتخابات؟ يعني كان هناك إعلانات مستمرة ولكن أجلت في اللحظات الأخيرة، أم أن الجميع اليوم يتحدث عن هذه الانتخابات باعتبارها ضرورة خطابية أكثر منها خيارا عمليا؟
1: لا، ما هذا اللي كل من قوله، أنه الانتخابات ضرورة وطنية، ضرورة سياسية، ضرورة اجتماعية، ضرورة قيادية من كل النواحي. وإلا لماذا العالم لمعالجة أوضاعه ولبناء نظمه السياسية؟ لا، التأجيل لم يكن في مكانه ولا في محله، لأننا كنا في حالة أن لدينا طبقة سياسية متقادمة متوارثة لم تكن مؤهلة لأن تفوز بالانتخابات، لذلك نذهب إلى تأجيلها أو نبتعد عنها. أمر يجب أن لا يتكرر، لأننا بذلك لو كررنا نكون قد وضعنا أنفسنا أسر بيد مجموعة صغيرة لا تمثل الكثير في المجتمع الفلسطيني. هل تعلمون أن الانتخابات القادمة إن سيصوتون فيها ربما بمعنى أكثر من 2 مليون إنسان سيذهبون إلى صناديق الاقتراع لتشكيل القيادة السياسية للشعب الفلسطيني والتمثيلية للشعب، أكثر بكثير من ينتمون إلى فصائل تراثية مع احترامنا لنضالهم وهم، ولكن لسوا مؤهلين أن يكون ممثلين للشعب الفلسطيني كله. الذي يمثل الشعب الفلسطيني كله هم الذين يحبهم هذا الشعب وأعتقد أننا ذاهبون في هذا الاتجاه، العالم يريد ذلك ونحن قبل العالم كفلسطينيين نحتاج إلى ذلك.
0: نعم سيد كايد، هل يمكن أن تتحول الانتخابات إلى وسيلة لإدارة الانقسام بدل إنهاء هذا الانقسام؟ وكذلك كيف يؤثر استمرار هذا الانقسام على الشرعية، أي نتائج الانتخاب؟
2: يعني بصراحة لا يجوز أن تخضع الانتخابات لمزاجات وحق الفيتو الخاص بفصائل العمل الوطني جميعها. حق الانتخاب والانتخابات هي مسار سياسي إجباري وحق مكفول للشعب الفلسطيني، ولا يجب وضعه ضمن الحسابات السياسية والأخطاء التي وقعت بها فصائل العمل السياسي أو القيادة السياسية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. وبالتالي لا يجوز الذهاب بمسألة الانتخابات نحو مناقشتها ضمن الحسابات السياسية للتنظيمات السياسية فحسب. أعتقد هذا المسألة الرئيسية أو الجوهر الأساسي. لا يوجد حق فيتو لأي تنظيم سياسي يمكنه أن يضعه على حق الشعب الفلسطيني بأن يمارس حقه في انتخاب قيادته السياسية. النقطة الأخرى التي تفضل بها الدكتور نبيل هي أن هذه حاجة فلسطينية، وهي المسار الوحيد الذي يمكنه أن يخرج من دائرة الصيغ التوافقية والتسويات الثنائية ما بين التنظيمات السياسية التقليدية أو التاريخية. هي المسار الوحيد الذي يمكنه أن يعيد الكرة إلى مكانها الصحيح، إلى المواطنين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، بحيث يختار من يقوده خلال المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، ويوقف حالة التراجع والتآكل التي يعيشها المشروع الوطني الفلسطيني والحلم الفلسطيني المتعلق بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن نخلق نظاما سياسيا ديمقراطيا يصون الحريات ويصون كرامة الإنسان الفلسطيني ويمكنه من الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته المختلفة.
0: طيب اليوم لدينا انقسام يتعمق أكثر فأكثر، إلى أي مدى يؤثر استمرار هذا الانقسام على شرعية أي نتائج انتخابية؟
2: الانتخابات هي حل لهذا الانقسام، الانتخابات هي خروج من مأزق الانقسام الذي رسخته القوى السياسية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. الانتخابات هي إجابة على سؤال توحيد المؤسسة التشريعية للشعب الفلسطيني ومن ثم المؤسسة الحكومية للشعب الفلسطيني. لا يمكن لأي تنظيم سياسي أن يرفض أو أن يقف حائلا دون أن يكون هناك توحيد للمؤسسة التشريعية الفلسطينية، أو أن يكون حائلا دون أن يكون هناك توحيد لمؤسسات إدارة الدولة الفلسطينية. الانتخابات هي الجواب المنطقي والجواب الوحيد والضروري للشعب الفلسطيني للخروج من مأزق الانقسام ووقف حالة الاستنزاف الداخلية المستمرة منذ العام 2007.
0: نعم دكتور نبيل، يعني إلى أي مدى يمكن للواقع في غزة والضفة والقدس أن يفرض ثلاث مسارات انتخابية مختلفة؟ وبرأيك ما هي المسارات التي قد تفرض إذا منعت الانتخابات في القدس كما حدث سابقا؟ هل يصبح التأجيل مبررا أم أنه هناك بدائل سياسية وقانونية يجب التفكير بها؟
1: لا، هنالك بدائل إجرائية، وكانت لجنة الانتخابات المركزية التي كان يقودها الدكتور حنا ناصر قد أعلنت رسميا أن لديها بدائل لإجراء الانتخابات في القدس حتى لو رفضت إسرائيل إجراءها. أما حكاية أنه نحن ثلاث مسارات، إذن أنا في مسار واحد، لأن انتخابات وحدوية واحدة تؤكد وحدة المجتمع الفلسطيني، وحدة الوطن الفلسطيني، في يوم واحد تجري الانتخابات في غزة وضفة وتجري كذلك في القدس بالطريقة التي نتحدى فيها الاحتلال ولا ننتظر إذنه ليسمح لنا بإجرائها هناك. لنضعف اعتبارنا أنه في الحالة الفلسطينية فإن الانتخابات هي حالة نضالية كفاحية وليست مجرد طرف بيروقراطي أو طرف نظام سياسي، هي حالة نضالية كفاحية نحن بأمس الحاجة لها. هنالك محاولات لتفريغ الوطن، هنالك محاولات لتقسيمه لتمزيقه، هنالك محاولات لإلغاء النظام السياسي الفلسطيني وتركنا كما لو أننا مجموعات نعيش أمر واقع في بلادنا تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي. هذه مسائل لا يقضي عليها إلا أن يثبت الشعب الفلسطيني بملايين المتجذرة على أرضها أنها قادرة على إجراء الانتخابات، قادرة على إجراءها في غزة، قادرة على إجراءها في الضفة، قادرة على إجراءها في القدس دون حرمان أي فلسطيني من المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا. لذلك لا، نحن أمام مسار واحد يجب أن يتكرس، ويجب أن نؤدي دورنا كفلسطين في حماية العملية الانتخابية. الناس بقول لك طيب كيف نعمل انتخابات إن احتلال؟ ما هو عملناها مرتين قبل ذلك وكان في احتلال وأجريناها وشهد العالم كله بقوتها ونزاهتها، في الآخر جرى تخريب نتائجها وجرى التداعب بها إلى أن أصبحت تقريبا كأنها مستحيلة التحقق، وهذا غير صحيح. لذلك نعم نحن بحاجة إلى هذه الانتخابات لتأكيد وحدتنا، وحدة مجتمعنا، وحدة برامجنا السياسية القائمة على أساس التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشرقية. هذه هي التي تتحقق من خلال عملية متكاملة تكون فيها الانتخابات أحد أدوات العمل الوطني الفلسطيني الرئيسية لإدارة شؤوننا كفلسطينيين على أرضنا، إدارة صمودنا، إدارة كفاحنا الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
0: طيب دكتور نبيل، يعني لا شيء مضمون، يعني هذه الانتخابات بشهر نوفمبر القادم ربما تجرى وربما قد لا تجرى، يعني لا نعلم إلى الآن ما مدى ضمان إجراء هذه الانتخابات، ولكن ما أخطر التحديات السياسية التي قد تجعل الانتخابات مستحيلة أو فاقدة لجزء من شرعيتها؟
1: لا احنا مش مضطرين نحكي بانه ما الذي يجعلها مستحيله.
0: يعني التحديات، لا اقول مستحيله، التحديات التي يعني قد تنشا.
1: يعني شوفي، هذه احنا تحت الاحتلال. وهذا تحدي دائم، ليس تحديا طارئا نقول انه حصل. عملناها قبل ذلك، عملناها في الانتخابات المحليه الفلسطينيه التي انجحت مرشحي منظمه التحرير عندما كان مشاديان يريدوا انتخابات القضاء على منظمة التحرير وخلق طبقة سياسية جديدة تتعاون مع الاحتلال. المجالس المحلية جميعا دخلت في الاحتلال. حتى بعد ذلك إن كنتم تذكرون اعتدي على شكعة واعتدي على كريم خلف واعتدي على طويل، وأصبحت مواجهة هي انتخابات محلية. ما الذي يمنع من أن تكون انتخابات تحدي وطنية؟ العالم كله سيقف معنا، لأننا حتى عندما نضع صناديق الاقتراع في القدس ويأتي حرس الحدود أو الجيش الإسرائيلي ويزيلها أو يطلق النار عليها، هذا مشهد لمصلحتنا، لأننا نحن نذهب إلى حالة ديمقراطية حضارية وهم يستخدمون السلاح لمنعها. لذلك أنا بقول نعم، نحن كفلسطينيين نستطيع أن نثبت حضورنا وجودنا من خلال هذه الانتخابات، ولا يجب الحديث عن تحديات تمنع، لأننا الإسرائيلي يريد أن منع الهواء عنا لكي لا نتنفس. وبالتالي نضع هذا على جنب ونقول نحن كفلسطينيين عندما نصمم على القيام بعملية كهذه يجب أن تقوم، ولدينا الإمكانيات لأن نقيمها.
0: نعم سيد كايد، يعني إلى أي مدى أصبحت اليوم القوى السياسية تتعامل مع الانتخابات باعتبارها مخاطرة قد تفقدها مواقعها أكثر من كونها استحقاقا وطنيا؟
3: يعني بصراحة هي استحقاق وطني، وكثير من الأحزاب السياسية الفلسطينية تخشى من مواجهة صندوق الاقتراع. هي تفضل دائما على مدار السنوات والعقود السابقة أن تذهب نحو صيغة التوافقية أو صيغة التسويات البينية فيما بينها بعيدا عن صندوق الاقتراع، لكن هذا المسار أثبت عدم نجاعته. هذا المسار أدى إلى تآكل شرعية مؤسسات الدولة الفلسطينية، أدى إلى تعزيز هشاشتها وانعدام فعاليتها في معالجة القضايا اليومية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الظروف المتعلقة بالاحتلال وإجراءات الاحتلال التعسفية وكل ما يقوم به الاحتلال. الآن بعد السابع من أكتوبر وبعد حرب الإبادة في قطاع غزة والهجمات المستمرة اليوم في الضفة الغربية ومحاولة ابتلاع الأراضي ومشروع سموتش وبن غفير وغيره، من يريد أن يرفض الانتخابات يجب أن يكون لديه البديل. ولا أرى أن هناك أي فصيل سياسي فلسطيني أو أي تيار سياسي فلسطيني يمتلك إجابة على ما هي البدائل عن الموضوع عقد الانتخابات الفلسطينية وتجديد شرعية شرعية المؤسسة وتجديد دماء هذه المؤسسة حتى نستطيع أن نمضي قدما في موضوع المشروع السياسي وأن ننسجم أيضا مع إرادة الإقليم وإرادة المجتمع الدولي الذي يطالب المجتمع الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني بأن يعود مجددا إلى فكرة تجديد مؤسساته وتجديد الشرعيات داخل المؤسسة الفلسطينية أو النظام السياسي الفلسطيني. فأعتقد أن كل مخاوف وكل المخاطر المحدقة بمصير بعض القوى السياسية الفلسطينية هي تساوي صفر أمام المصلحة العامة الفلسطينية ومصلحة تجديد الشرعية النظام السياسي الفلسطيني. حتى لو كانت الحركات الكبرى كحركة فتح وحماس ستخسر جزء من مقاعدها لصالح قوى أخرى أو إلى آخر ما التفاصيل، أعتقد أنها جزئية أو ثانوية في مسألة تجديد الشرعية الفلسطينية التي أيضا تدفع ثمنها القيادة السياسية الفلسطينية ويدفع ثمنها حركة فتح ويدفع ثمنها كل من هو منخرط اليوم في النظام السياسي الفلسطيني. أنت نظام بلا شرعية شعبية وهذا يضعفك أمام كل الخيارات وأمام كل المسارات السياسية التي يمكن أن ترتقي بواقع القضية الفلسطينية وتحسن شروطها أو شروط من يقود هذه القضية أمام الاستحقاقات الإقليمية والدولية القادمة فيما يتعلق بفتح مسار لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي الدولة الفلسطينية.
0: نعم، طيب بعد غياب المجلس التشريعي يعني لمدة لكل هذه السنوات وهي سنوات ليست قليلة، يعني كيف يمكن أن نضمن نزاهة العملية الانتخابية في ظل غياب المجلس التشريعي؟
3: لم يذكر يوما أن هناك إشكالية في نزاهة الانتخابات الفلسطينية. حتى انتخابات الحركة الأسيرة داخل السجون الفلسطينية لم يشكك يوما في أنها كانت نزيهة أو غير نزيهة. دائما كان هناك شهادات على نزاهة والقدرات الإدارية والرقابية الفلسطينية بالإضافة إلى الرقابة الدولية التي تابعت كل الانتخابات التي أجريت في فلسطين، انتخابات مجالس اتحاد الطلبة، انتخابات المحلية، انتخابات التشريعية الأولى والثانية، انتخابات الرئاسية، كلها نجحت في اختبار النزاهة والشفافية. وبالتالي هذا ليس التحدي الرئيسي وليس هذا المسألة الرئيسية. الانتخابات ليست جديدة بالفكر السياسي الفلسطيني وليست جديدة بالممارسة السياسية الفلسطينية، وبالتالي نحن لسنا في اختبار حول النزاهة، نحن في اختبار إنجاز هذه الانتخابات ومنح الشباب ومنح المجتمع الفلسطيني انتخاب من يمثله. ببساطة سؤال النزاهة لم يطرح حتى من أكثر الناس عداء للشعب الفلسطيني، بالعكس دائما كانت هذه الانتخابات نموذجا تفتخر به الدول العربية، تفتخر به الدول العالمية، وأخذت لنقول الآيزو في موضوع النزاهة على الصعيد القاعدي، على صعيد النقابات المهنية، على صعيد مجالس اتحاد الطلبة، وأيضا على صعيد الانتخابات العامة.
0: نعم دكتور نبيل، يعني ما أبرز الإشكاليات القانونية والدستورية التي يجب معالجتها قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع؟
1: لا يوجد إشكاليات لأننا أجرينا الانتخابات العامة مرتين قبل ذلك، وما الذي يمنع من أن نجريها ضمن قانون انتخابات تم إقراره ويجري العمل بمقتضاه؟ لدينا لجنة انتخابات مركزية أثبتت فاعليتها وجديتها في ممارسة العمل الانتخابي على الصعيد الوطني، وأذكر الزيارات التي كان يقوم بها الدكتور حنا ناصر إلى غزة ومساعدوه الذين كانوا يعملون ليل نهار من أجل ضمان أن تسير العملية الانتخابية بشكل جيد. الانتخابات الأولى كان رئيس لجنة الانتخابات المركزية الرئيس محمود عباس لمن يتذكر، ثم بعد ذلك جاء الدكتور حنا ناصر، وكانت اختبارا قويا للإطار الذي يشرف على الانتخابات. يعني لجنة الانتخابات المركزية لا هي وزارة داخلية ولا هي جهاز مخابرات ولا هي أصلا لجنة حكومية التي نخشى منها خوفا من التزوير، أو هي جهة مستقلة مؤهلة لديها قانون جدي ولديها حضور في جميع أنحاء الوطن، وبالتالي يعني ما في داعي للحديث كثيرا عن تحديات قانونية أجريناها وسنجريها. طيب. لما أنا أحب أن أقول فكرة في هذا المجال،
0: تفضل.
1: أن الاتحاد أن الانتخابات التي أجريناها في السابق لم نحسن التعامل مع نتائجها، ربما نكون أجريناها كويس يعني ما صارش فيها تزوير، ما صارش فيها عبث، ولكن عندما لم نحسن إنتاجها لأننا لم نجعل الانتخابات حالة دورية في حياتنا. كنا كلما نريد كأننا نريد أن نبدأ الانتخابات من جديد، يسبقها حوار وطني، حوار فصائل، حوار كذا، كل كان هذا لا لزوم له. عندما يوضع قانون انتخابات ويقال أن الانتخابات يجب أن تتم بصورة دورية وكل 4 سنوات مرة، لا يجوز كلما فكرنا أن نجري الانتخابات أن نقول لا، نحن بحاجة إلى حوار وطني، نحن بحاجة إلى إلى إلى، كل هذه مطمطة من أجل أن لا تجري الانتخابات. ملاحظة أخرى، من الذي أورث طبقة سياسية حكم فلسطين إلى الأبد؟ من الذي قال أن الطبقة السياسية يجب أن تحافظ على دورها في على رأس الشعب الفلسطيني حتى من دون انتخابات؟ إذا كانت هي حريصة أن تستمر في العمل الوطني في أي موقع، موقع قيادي، موقع مساعد للقيادة، في أي موقع آخر، فلتعمل على أن تأتي إلى موقع القيادة من خلال صندوق الاقتراع. الذي يخاف من صندوق الاقتراع يجب ألا يقود شعب وألا يكون في واجهة هذا الشعب. لذلك أنا بقول لا، إن شاء الله لا تتراجع القيادة السياسية عن قرار إجراء الانتخابات نتيجة عوامل مهما كانت، وأن نجريها، والذي يحميها ويحمي نزاهتها ليس الرقابة، إنما الذي يحميها الناس الذين سيشاركون.
0: طيب.
1: لأفترض أن عندنا 2.5 مليون ناخب، هؤلاء عندما يرشحوا 40 قائمة مثلا، المرة اللي فاتت ترشحوا 35، هؤلاء هم المسؤولون عن نزاهة العملية الانتخابية رقابيا وإجرائيا من الألف إلى الياء، لذلك لا خشية ولا خوف من نزاهة هذه العملية.
0: طيب دكتور، هل أنت تعتقد بأنه سنتجه نحو انتخابات متزامنة للمجلسين الوطني والتشريعي، أم انتخابات جزئية، أم لربما قد يكون هناك تأجيل آخر؟ وإذا أجريت الانتخابات التشريعية دون الانتخابات المجلس الوطني، ما طبيعة أو ما هي الانعكاسات؟ وإذا كذلك العكس، ما المطلوب أو هل يتحقق التجديد المطلوب برأيك؟
1: انتخابات المجلس الوطني لا لزوم لها، لأن هنالك نص قانوني دستوري قوي جدا ولا مجال للتلاعب فيه، وهو أن الأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين على أرض الوطن هم أعضاء تلقائيين في المجلس الوطني. إذا نحن ضمننا، إذا كان أعضاء المجلس التشريعي 200، ضمننا وجود 200 عضو منتخب في المجلس الوطني. ولما كان المجلس هو 350 عضو، يبقى علينا 150 عضو ممكن التوافق عليهم من الساحات الخارجية، وبالتالي ما لا لزوم لإجراء هذه الانتخابات، انتخابات المجلس الوطني، لأنه سيكون لدينا مجلس وطني ناجز بعد إنجاز انتخابات المجلس التشريعي. ولدينا خبرة في مثلا في دول عربية كثيرة مش هتسمح لنا نعمل انتخابات للمجلس الوطني، انتخابات عامة، بمعنى يعني إذا بتحكي بالأردن في فوق الأكثر من 1 مليون 2 مليون ناخب هيتقدموا، وكذلك الأمر بلبنان وفي سوريا، ممكن مش مستعدين هؤلاء لإجراء انتخابات شعبية للمجلس الوطني. لكن نستطيع عندما ننتخب الأعداد المطلوبة للوطن باقتراع مباشر أن يقوم هؤلاء بالتوافق على استكمال أنفسهم بالشخصيات الوطنية الفلسطينية المعروفة في الساحات الخارجية. هيك نكون ريحنا حالنا وما دخلناش في متاهات لا أول وليس لا آخر. إذن الأساس هو الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، وبعد ذلك إذا وجدنا إمكانية لدى دول عربية في أن تجري انتخابات المجلس الوطني للمقيمين على أرضها فنفكر بالأمر، إنما الملح بالضبط هو التشريعية والرئاسية.
0: نعم سيد كايد، اليوم هناك لدينا أزمة ثقة ما بين المواطن والقيادة السياسية والأحزاب، وأيضا لدينا جيل كامل هو لم ينتخب أبدا، وبالتالي هناك فجوة ما بين المواطن والقيادة، هناك حالة من عدم الثقة. كيف يمكن اليوم إقناع جيل كامل لم يسبق له أن ينتخب أو يمارس هذا الحق بأنه صوته اليوم سيحدث فارقا في ظل الوضع السياسي الذي نعيشه اليوم؟
3: عدم الثقة وحالة اللايقين كانت واضحة من أسئلتك منذ بداية اللقاء. نعم، حالة اللايقين وعدم الثقة بسبب تأخير الانتخابات تحت حجج متعددة، تأجيل الانتخابات في أو إلغائها في اللحظة الأخيرة لأسباب مختلفة أو لمبررات مختلفة، كلها تؤثر اليوم على مدى اندماج وثقة الشارع في أن الانتخابات ستحدث. و مسؤوليتنا اليوم كقادة رأي عام وكصحفيين أن نمنع أن يكون هناك أي تأجيل أو تهرب من انعقاد هذه الانتخابات. يجب أن لا نسمح بأن يكون هناك أي تأجيل أو أي تأخير أو أي تلاعب أو إدخالنا في متاهات ثانوية هنا أو هناك لها علاقة بتبرير تأجيل أو عدم انعقاد الانتخابات كما هي مقرر لها في شهر نوفمبر. لماذا؟ لأن هذه المسألة تجاوزت فكرة الحق المدني وقضايا المواطن، هي تتجاوز ذلك لتصل إلى مسألة تثبيت حضور الشعب الفلسطيني، تثبيت حضور مؤسساته. هي معركة وجودية رئيسية خاصة في ظل المتغيرات التي تحصل من حولنا كمجتمع فلسطيني. النقطة الأخرى، أعتقد أن الشباب الفلسطيني واعي لحقه، لذلك في العام 2021 كان هناك أكثر من 5 قوائم تقاد من قيادات شابة ومن قيادات المجتمع المدني وقيادات المستقلة، والمجتمع الفلسطيني واعي لحقه في الانتخابات، ولاحظنا ذلك في كل الانتخابات السابقة التي حصلت في فلسطين لآخر التفاصيل. هناك عوامل أخرى تؤثر على مسألة الثقة، هي مدى انخراط قواعد أوسع أو كتل بلمينية أو تشكيل كتل بلمينية أوسع في داخل المجتمع الفلسطيني التي تعزز دوائر التنافس داخل المجتمع الفلسطيني. هناك انتظار وترقب لشكل القوائم التي ستعلن عنها الفصائل السياسية الرئيسية سواء فتح أو حماس. هناك اليوم حركات على مستويات واسعة، قد أقول إنها في إطار النخبة حتى الآن، لكن هناك أيضا في الحالة القاعدية إصرار وترقب ونظر إلى موضوع الانتخابات، والكل يترقب ذلك. وأعتقد أن المشاركة ستكون واسعة، والمشاركة ستكون والشباب، جيل الشباب سيكون على قدر مسؤوليته في اتجاه التشكيل والانخراط من حيث الترشح وكذلك الاقتراع كما لاحظنا في الانتخابات السابقة.
0: بالتأكيد هناك حالة من الترقب، لأنه نحن دائما نسعى لأن يكون لدينا بشكل مستمر ودوري انتخابات تشريعية ورئاسية وأيضا مجلس وطني. دكتور نبيل، يعني هل سنشهد برأيك تحالفات قائمة على الرؤية، أم تحالفات يعني هدفها فقط أن تتجاوز العتبة الانتخابية؟ وهل القوائم المستقلة اليوم أصبحت بديلا حقيقيا أم مجرد أسماء خارج الأطر التقليدية برأيك؟
1: يعني حيكون كل شيء موجود. حيكون في قوائم ذات طابع عشائري، قوائم ذات طابع مناطقي، قوائم ذات طابع مهني، قوائم ذات طابع فصائلي. كل هذا سنراه في الانتخابات القادمة، لأنه هذا يمثل حالة الشعب الفلسطيني. يعني لا نحب أن نقول ولا يجب أن نقول أن شروطنا للانتخابات أن تكون الصراع فيها كذا وكذا وكذا. هذا المجتمع يذهب كله إلى الانتخابات وسيفرز نتائج تتطابق مع وضعه. المهم أن يكون البرلمان الذي ستنتجه هذه المجموعات القوائم الفلسطينية حارس يقظ على قدرته على ممارسة دوره، لأنه دوره هو قيادة البلد بالرقابة، قيادة البلد بوضع الميزانية، قيادة البلد بالمحاسبة. هذا سيكون هو الحاكم في البلد، وبالتالي هنا يبدأ الاختبار الحقيقي لأعضاء المجلس التشريعي الذين حازوا على ثقة المواطن. لا أستطيع أن أضع سلف كيف تكون شكل العملية الانتخابية، وما إنما في واقع الأمر يجب صندوق الاقتراع عندما ينتج ناجحا فأصبح شرعيا، قد يكون لدينا اعتراضات عليه على أفكاره على أشياء، ولكن في نهاية المطاف هو اكتسب شرعية شعبية قانونية من صندوق الاقتراع، يجب أن يحترم هو وأمثاله. وعندئذ تكون الاختبار هل أدى المجلس التشريعي دوره كما يجب أن يؤدي في تمثيل الناس والرقابة على سلوك السلطة التي تتغذى على دافع الضريبة ووضع الميزانية وإقرارها والرقاب على التقيد بها. مهمات هائلة تضع المجلس التشريعي الذي هو البرلمان أمام امتحان نجاح. والنائب إذا لم ينجح في أداء مهامه عليه أن يودع، لأنه عندما تكون دورية الانتخابات فهو سيخضع لمحاسبة المصوتين، يمكن يجد من يقول له انتخب قلنا أنك ستمثلنا جيدا وهذا بك لا تمثل، إذا ممكن انتخاب غيره. لذلك هذه ميزة العملية الانتخابية عندما تكون دورية وتنتج قيادة برلمانية سياسية تنفيذية أيضا، بمعنى تنفيذ قراراتها والسهر عليها ومتابعتها، وهي الرقيب الأول والأخير على أداء السلطة بكل مستوياتنا.
0: نعم، يعني نأمل دكتور في الحقيقة أن نصل إلى يعني محاسبة من يتخلف عن أداء، ونأمل أن نصل إلى هذه المرحلة. سيد كايد، اليوم ما الرسائل التي يجب أن تقدمها القوى السياسية والمؤسسات لاستعادة ثقة الجمهور؟
3: يلتزموا في موضوع الموعد الانتخابات، يلتزموا في القرارات اللي بياخذوها. يعني مش مطلوب من ولا اعتقد ان المجتمع الفلسطيني ينتظر اكثر من ان يكون هناك التزام بما بالقرارات التي صدرت حتى الان فيما يتعلق في اجراء الانتخابات. الالتزام باجراء الانتخابات، الالتزام بالقرارات التي اتخذت في هذا الشان، الالتزام بفتح منافسه عادله لكل الكتل البرلمانيه، الكتل الانتخابيه التي ستخرج او ستنشا بغض النظر عن شكلها ومدى قربها او بعدها عن فكرنا او رؤيتنا لهذه المواضيع، هي ما سيجدد او الاجراءات التي ستتجدد تلقائيا وبالتراكم الثقه مع المؤسسة أو مع النظام السياسي الفلسطيني. لن تأتي الثقة مرة واحدة، الثقة ذهبت وتلاشت بسبب كثير من الممارسات وسبب غياب كثير من الأداء الرشيد في حكم مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. وبالتالي أعتقد أن استعادة الثقة هي أيضا مسألة ستكون تراكمية وتعتمد على دورية الانتخابات، تعتمد على تنفيذ القرارات التي اتخذت حتى الآن وعدم تأجيلها وعدم إدخال الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني وكل الوطن الفلسطيني في متاهة التأجيل والمبررات والنقاشات التي لا تخرج بأي نتائج فعلية على أرض الواقع، علما أن التحديات كل يوم والخطر كل يوم يزداد، ليس فقط على المواطن موجود في ترم مسعية ولا في دير جرير ولا في مخيم جنين ولا في قطاع غزة اليوم، كمان المهدد حتى الطبقة السياسية اليوم موجودة، هي أيضا مهددة، وجودها كله مهدد بسبب تآكل شرعيتها وتآكل فعاليتها وهشاشة أدائها على أرض الواقع. وبالتالي أعتقد اليوم الحاجة لهذه الانتخابات حاجة عابرة لكل الشرائح داخل المجتمع الفلسطيني، وكل من يحاول أن يعطيها بصراحة يكون يسير في مسار بعيد كل البعد عن الإرادة الشعبية والإرادة الوطنية الفلسطينية.
0: طيب، قلت سيد كايد بأنه هناك مشاركة شبابية واسعة في الانتخابات، يعني على مدار الانتخابات التي أجريت في الساحة الفلسطينية، ولكن دائما الشباب، يعني بالتأكيد سنشهد مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة وتحديدا انتخابات المجلس التشريعي، ولكن لماذا لازال الكثير من الشباب يشعرون بأنه السياسة اليوم تدار من دونهم؟ هم فقط يشاركون ولكن باتخاذ القرار فعليا لا يوجد لهم أي دور حقيقي وفعال.
3: هو يجب أن يكون الشباب في دائرة صنع القرار الأولى، لكن نحن لا نحصر موضوع المشاركة فقط بالمشاركة أنه يفوز في الانتخابات ويصبح عضو لجنة مركزية أو يصبح عضو تشريعي الأخير، مع أهمية ذلك المشاركة في الانتخابات بالنسبة لنا أن كل الكوادر وكل النشطاء وكل مسؤولي الحملات وكل مسؤولي كل مسؤولين كل إجراءات اللوجستية للانتخابات من ألف إلى ياء هم من الشباب. وبالتالي المشاركة لا تقتصر فقط على الترشح والاقتراع، هناك من يدير كل الحملات الانتخابية، هناك من يدير كل العملية الانتخابية، وأغلبهم من الشباب الفلسطيني سواء كانوا في قطاعات حكومية أو غير حكومية. لكن في المسألة التمثيلية التي تحدثت عنها، هي تعتمد بشكل أو بآخر على مدى قدرة الشباب على تنظيم أنفسهم بشكل يؤدي إلى تعزيز فرصهم في النجاح في العملية الانتخابية. وأيضا هذه عملية نضالية، ليست مسألة بسيطة، هي لا تأتي كهدية من طبقة حاكمة اليوم أو من جيل حاكم اليوم، لن يهديك حق أن تكون مكانه في موقع صنع القرار، هي حالة نضالية تراكمية يجب أن يستكمل الشباب النضال فيها والمسار فيها. وبالتالي اعتبار هذه جزء من الحالة النضالية الداخلية سواء داخل التنظيم السياسي أو داخل مؤسسة المجتمع المدني أو داخل أي تكتل فلسطيني، على الشباب أن يدرك أنها هي معركة ليست سهلة وتحتاج إلى كثير من الاستثمار وتحتاج إلى كثير من التعلم وتحتاج إلى كثير من التحالفات التي تمكنهم من اجتياز عتبة نسبة الحذف في الانتخابات والفوز بها.
0: نعم دكتور، يعني كيف يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات على العلاقة بين مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية؟
1: لا، هي علاقة دستورية، لأنه منظمة التحرير هي الإطار الأعلى في حياة الشعب الفلسطيني، هي المعترف بها دوليا كقيادة عليا للشعب الفلسطيني ومعترف بها من قبل إجماع الشعب الفلسطيني. صحيح هنالك قوى لم تدخل بعد منظمة التحرير، ولكنها لا تنكر أهمية منظمة التحرير ودورها في تمثيل الشعب الفلسطيني وقيادة العمل الجبهوي الفلسطيني. هي لا لا لا لا, لا أحد ينكر ذلك، وهذه أهم صلة. حتى عندما قلت أنا إنه المجلس التشريعي في تأسيسه وضع بند أنه جزء لا يتجزأ من منظمة التحرير، فهذا يؤكد الصلة العميقة بين المكونات الحالة الفلسطينية، منظمة التحرير والمجلس التشريعي والرئاسة، كل هذه ضمن منظومة واحدة. إذن نحن متأكدون من أن وجود منظمة التحرير على كإطار أوسع من داخله تكون السلطة الفلسطينية وغيرها، هو لمصلحة الشعب الفلسطيني، وحدة الشعب الفلسطيني بين الداخل والخارج، لأن السلطة لا تستطيع أن تتحدث عن تمثيلها للشعب الفلسطيني في الخارج، هي أقيمت من أجل إدارة شؤون الداخل. ولكن منظمة التحرير والسلطة داخل منظمة التحرير جميعا يؤكدوا وحدة العمل الوطني الفلسطيني، وهذا ما لا يجب التضحية به.
0: نعم، هل تعتقد بأنه الانتخابات وحدها كافية لاستعادة الشرعية السياسية؟
1: لا شك أن لا فيش وحدها. العمل الكفاحي الوطني عمل متكامل، في أشياء أساسية وفي أشياء ثانوية ولكنها مهمة جدا. اجمع هذه العناصر جميعا يصبح عندنا إطار وطني متكامل، الانتخابات، البرلمان، النقابات، المجالس المحلية، المجالس الجامعات، كل هذه خلية واحدة يجب أن تعمل معا من أجل إثبات حيوية هذا الشعب وجدارته بالحرية والاستقلال. الشعب الفلسطيني رغم كل التقصيرات التي تمت من خلال الطبقة السياسية ومن خلال السلطة ومن خلال منظمة التحرير، إلا أنه شعب خلاق. لننظر إلى الخريجين الذين يملؤون البلاد كل سنة، لننظر إلى الأوائل الذين يتصدرون الانتخابات حتى في الدول العربية، كم بروفيسور لدينا حتى في الولايات المتحدة وأوروبا. يعني شعب خلاق، شعب قوي، شعب لا يجب أن يحكم بحلقات ضعيفة. فصائل كانت تحمل السلاح قبل سنوات طويلة يجب أن تظل على رأس هذا الشعب إلى يوم الدين. هذه مسألة أعتقد يجب تجاوزها وإيجاد الطرق الكفيلة لأن نذهب منها إلى ما هو أفضل منها.
0: نعم سيد كايد، فيما يتعلق بالكوتا اليوم، الكوتا النسائية، يعني هل وحدها كافية لتمثيل لضمان تمثيل النساء، وكيف يمكن الانتقال من تمثيل عددي إلى تأثير فعلي داخل المجلس برأيك؟
3: يعني المسألة بصراحة يعني قد تحتاج المؤسسات النسوية ومؤسسة ريفورم الآن، لكن منذ بدأنا أن نتحدث عن تمكين المرأة الفلسطينية للأسف تراجع دورها. بمعنى المرأة الفلسطينية ليست ضلعا قاصرا في الحالة السياسية الفلسطينية، تاريخيا هي كانت موجودة وحاضرة من العمل الفدائي للعمل الثقافي للعمل الاجتماعي للعمل السياسي. المرأة الفلسطينية كانت حاضرة بشكل أو بآخر. الحديث عن النسبة كمؤشر مهم في موضوع انخراطها في العمل السياسي، لا شك أنه مهم جدا إلى أفهم التفاصيل، لكن ليس المؤشر الوحيد على مدى فعالية المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية أو في الحياة الاجتماعية والأكاديمية أو حتى الاقتصادية الفلسطينية. اليوم في فلسطين هناك تجمعات نسوية لأكثر من 3-4 مؤسسات تعمل فقط على بناء تحالفات وبناء تجمعات نسوية فلسطينية قادرة على التأثير في القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والدبلوماسي وغيره. لكن برأيي أن الكوتا هي خطوة في المسار الصحيح أن يكون هناك تعزيز أو حفظ لتمثيل نسبي معين للنساء داخل المجلس التشريعي، لكنه الغير كافي، يحتاج إلى مزيد من العمل حتى تصل إلى فكرة أن تخوض المرأة الفلسطينية وأن تمكن المرأة الفلسطينية من خوض الانتخابات بمساحة تنافسية شاملة وكاملة، بعيدا عن فكرة التمكين الإيجابي أو ما يصطلح عليها التمييز الإيجابي في العمل السياسي. لكن أعتقد أنها خطوة لحماية هذا التمثيل من أي تغول من أي جهة كانت، وبالتالي أعتقد أنه لا بأس به، ويجب، لكن لا يجب أن يكون هو المحطة النهائية في النضال النسوي الفلسطيني أو بالنضال السياسي الفلسطيني، كأننا حققنا الغاية الحقيقية من فكرة إدماج المرأة السياسية الفلسطينية في النظام السياسي.
0: نعم دكتور نبيل، يعني هل تعتقد بأنه الانتخابات المقبلة ستكون لحظة انتقال سياسي أم مجرد محطة مؤقتة، وهل يمكن أن تنتج انتخابات شرعية جديدة إذا بقيت قواعد اللعبة السياسية نفسها؟
1: لا، هي انتقال جوهري من حالة إلى حالة. كنت ناسي أنه إحنا صار لنا سنوات طويلة لم نجري انتخابات.
0: بالتأكيد.
1: وأن البلد يحكم بمراسيم وقرارات إدارية، وهذا عمل غير صحيح، عمل لا يفعله إلا من لا يستطيع أن ينجز انتخابات لأغراض خاصة. لذلك لا، أنا أقول أن إمكانية الانتقال من حالة إلى حالة عبر الانتخابات هي الإمكانية المتاحة في هذه الظروف مهما بدت المعوقات.
0: نعم، يعني أختم معك سيد كايد، هل يمكن لهذه الانتخابات أن تفتح الباب بشكل حقيقي لإصلاح النظام السياسي، أم أنها ستكون مجرد إعادة توزيع المقاعد؟
3: هي نقطة البداية لعملية الإصلاح السياسي الفلسطيني، وهي نقطة البداية للإصلاح الذي يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني. الإصلاح لا يقاد بقرارات إدارية أو حكومية، الإصلاح يأتي من ممثلين حقيقيين للشعب الفلسطيني بما يعبر عن مصالح الشرائح المختلفة داخل المجتمع الفلسطيني. هذا أولا. ثانيا، هو المهم، أعتقد أن موضوع الانتخابات وحماية دورية الانتخابات مستقبلا ستؤسس لإنهاء عصر أو سنوات وعقود طويلة من الانقسام والقرارات المنفردة وحالة اللا يقين التي يحياها الشعب الفلسطيني. أعتقد أن الانتخابات هي ضرورة وليست خيار لعملية الإصلاح والإنقاذ ووقف نزيف الذي استمر طيلة 20 عاما حتى الآن أو 25 عاما دون أن يكون هناك أي كوابح أو محاولة جدية أو جذرية لمعالجته.
0: نعم، شكرا لكم دكتور نبيل عمر، ضيفي عبر الهاتف، وهو كاتب وسياسي فلسطيني. شكرا لك، وضيفي بالاستديو سيد كايد معهري، كاتب وصحفي. شكرا لك. وبطبيعة الحال الشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

0: ولم أعرف دفء أصابعها.
1: صوتها عالم، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. راية اف ام. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين

0: جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من حزيران الماضي. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بأن جزيرة لارك الواقعة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف يؤكد أن موسكو تريد إنهاء الصراع في مضيق هرمز ولا تزود طهران بالأسلحة، واصفا الشائعات المتداولة بهذا الشأن بأنها مزعجة فقط. الدفاع المدني السعودي يعلن اليوم إطلاق الإنذار المبكر في مدينة الدمام للتحذير من خطر، وذلك في بيان رسمي. رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي يقول أن تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران ربما يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم ورفع أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 1% بعد أن كان متوقعا أن يناهز 2%. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، وغدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية.بي.أس.
6: راية.بي.أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
7: من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التحكم في مستويات الإجهاد. يعتبر التوتر والإجهاد الزائد أمرين يؤثران سلباً على الصحة العامة، ويفضل اتباع تقنيات إدارة الإجهاد مثل التمارين التنفسية والتأمل واليوغا والاهتمام بالنشاطات الترفيهية والاسترخاء للتخفيف من مستويات الإجهاد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راية أف أم
1: موسيقى
0: أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم الرياضة هناك لاعبون لا تقاس قيمتهم بعدد المباريات فقط، بل بما يتركونه من إرث وإنجازات. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد أبرز نجوم الكرة الطائرة، والذي سطر مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح مع نادي القوات الفلسطينية. إنه محمد شماسنة،
2: لاعب نادي القوات الفلسطينية ونادي جيوش سابقا. أنا لاعب مركز أربعة، التحقت بنادي القوات 2016 تحت قيادة المدرب القدير خلف يمين. كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويج على سبيل تحقيق 2 من دوري الفلسطيني الممتاز وكأس فلسطين وكأس السوبر، في المقابل دوري ممتاز مع فريق السابق جيوس، هذا على الصعيد المحلي.
1: ولأن التألق يفرض نفسه، حمل قميص منتخب فلسطين لاعبا وشارك في تمثيل الوطن في الاستحقاقات المختلفة، مجسدا روح الالتزام والانتماء.
2: على الصعيد الخارجي شاركت العديد من المرات مع المنتخب الفلسطيني ومع منتخب الجامعة ومع نادي القوات أيضا. رسالة شكر للمدرب ولزملاء بالفريق الذين كانوا وما زالوا الدعم الأول لي في هذه المسيرة، وكانت لهم البصمة الأكبر لوصولنا لهذا الكم من النجاح.
1: إنها حكاية لاعب جمع بين الموهبة والعمل الدؤوب، فكان مثالا للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز والإنجاز إلى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول ديفيد جولدبلات في كتابه المعنون الكرة مستديرة تاريخ عالمي لكرة القدم والصادر عام 2006 ميلادي بأن كرة القدم بعينها لم تولد في يوم واحد ولم تصبح اللعبة أكثر شعبية في العالم بمحض المصادفة. من هذه الحقيقة يبدأ المؤرخ البريطاني في رحلته الطويلة ليقدم عملا موسوعيا يرصد تطور لعبة كرة القدم عبر أكثر من قرن ويكشف كيف تداخل تاريخها مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعادت تشكيل العالم الحديث. ويستعرض الكتاب البدايات الأولى لكرة القدم الحديثة في بريطانيا، ثم يتتبع انتشارها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا والقائمة تطول، موضحا كيف تبنتها الشعوب بطريقة مختلفة حتى أصبحت جزءا من هويتها الوطنية والثقافية. ولا يقتصر السرد أبدا على البطولات والنجوم، بل يتناول نشأة الأندية وتطور القوانين وصعود الاتحادات القارية والدولية وتأثير وسائل الإعلام والاحتراف وحتى القمار والاستثمار على صناعة كرة القدم. ويفرد المؤلف مساحة واسعة للعلاقة بين اللعبة والسياسة، مستعرضا دورها في بناء الدول وتأثيرها في الحروب والثورات واستغلالها من قبل الأنظمة الحاكمة لترسيخ نفوذها أو تعزيز الانتماء الوطني. كما يناقش الكاتب أيضا التحولات الاقتصادية التي جعلت كرة القدم صناعة عالمية تقدر بمليارات الدولارات، إذ تتداخل فيها مصالح الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والدعاية إضافة إلى الجماهير أنفسهم. ويتميز هذا الكتاب بثراء معلوماته واعتماده على مصادر تاريخية واسعة، إلى جانب أسلوب يجمع بين السرد التاريخي والتحليل الاجتماعي، مما يجعله مرجعا أساسيا للباحثين والمهتمين بتاريخ الرياضة. ورغم ضخامة الكتاب إلا أنه يحافظ على تسلسل مشوق يجعل القارئ ينتقل بين الأزمنة والقارات بسلاسة، مدركا أن قصة كرة القدم هي في جوهرها قصة البشر أنفسهم، قصة الهجرة والهوية، وقصة الصراع والتعاون والنجاح والإخفاق. ولهذا ينظر إلى هذا العمل بوصفه أحد أهم المراجع العالمية التي وثقت تاريخ لعبة كرة القدم وربطته بتاريخ المجتمعات على اختلافها، مؤكدا أي الكاتب أن الكرة كانت وما زالت شاهدا على تحولات العالم الكبرى. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: رايح لا تفكر في تبديل المحطة.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. نادي الأسير يقول إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من حزيران الماضي. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بأن جزيرة لارك الواقعة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف يؤكد أن موسكو تريد إنهاء الصراع في مضيق هرمز ولا تزود طهران بالأسلحة، واصفا الشائعات المتداولة بهذا الشأن بأنها مزعجة فقط.

0: الدفاع المدني السعودي يعلن اليوم إطلاق الإنذار المبكر في مدينة الدمام للتحذير من خطر، وذلك في بيان رسمي. رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي يقول أن تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران ربما يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم ورفع أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 1% بعد أن كان متوقعا أن يناهز 2%. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. وغدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايو دوت بي اس دمتم في امان الله، والى اللقاء.
1: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: اسأل روحك.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 7:00
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راي.بي.أس.
0: راي.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 ثورة إقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على العشرة، على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لك الحمد حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبيك المصطفى كثيرا كثيرا.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم رب الجود والعطاء، ورب الخير والنماء، ورب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء، نسألك أن تمن علينا بالثبات وصدق العزيمة وقوة اليقين. اللهم امنحنا القدرة على طاعتك وامتثال أمر نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت، بيدك الخير، فأعطنا خير الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احملنا على عفوك ولا تحملنا على عدلك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وارزقنا يا رب الجنة بغير حساب. والصلاة والسلام على نبي الرحمة.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
2: هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. الساعة الآن 8:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: لا وقت للبحث،
6: لا وقت للبحث.
5: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
6: رايا.بس،
5: الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات.

0: تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التحكم في مستويات الإجهاد. يعتبر التوتر والإجهاد الزائد أمرين يؤثران سلباً على الصحة العامة، ويفضل اتباع تقنيات إدارة الإجهاد مثل التمارين التنفسية والتأمل واليوغا والاهتمام بالنشاطات الترفيهية والاسترخاء للتخفيف من مستويات الإجهاد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في عالم الرياضة هناك لاعبون لا تقاس قيمتهم بعدد المباريات فقط، بل بما يتركونه من إرث وإنجازات. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد أبرز نجوم الكرة الطائرة، والذي سطر مسيرة حافلة بالعطاء والنجاح مع نادي القوات الفلسطينية. إنه محمد شمسنا،
4: لاعب نادي القوات الفلسطينية ونادي جيوف سابقا. أنا لاعب مركز أربعة، التحقت بنادي القوات 2016 تحت قيادة المدرب القدير خلف يمين. كانت مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويج على سبيل تحقيق 2 من دوري الفلسطيني الممتاز وكأس فلسطين وكأس السوبر، في المقابل دوري ممتاز مع فريق السابق جيوس، هذا على الصعيد المحلي.
3: ولأن التألق يفرض نفسه، حمل قميص منتخب فلسطين لاعبا وشارك في تمثيل الوطن في الاستحقاقات المختلفة، مجسدا روح الالتزام والانتماء.
4: على صعيد الخارجي شاركت العديد من المرات مع المنتخب الفلسطيني ومع منتخب الجامعة ومع نادي القوات أيضا. رسالة شكر للمدرب ولزملائي بالفريق الذين كانوا وما زالوا الدعم الأول لي في هذه المسيرة، وكانت لهم البصمة الأكبر لوصولنا لهذا الكم من النجاح.
3: إنها حكاية لاعب جمع بين الموهبة والعمل الدؤوب، فكان مثالا للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز والإنجاز إلى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، راية أف أم.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول ديفيد جولدبلات في كتابه المعنون الكرة مستديرة، تاريخ عالمي لكرة القدم والصادر عام 2006 ميلادي، بأن كرة القدم بعينها لم تولد في يوم واحد، ولم تصبح اللعبة أكثر شعبية في العالم بمحض المصادفة. من هذه الحقيقة يبدأ المؤرخ البريطاني في رحلته الطويلة ليقدم عملا موسوعيا يرصد تطور لعبة كرة القدم عبر أكثر من قرن، ويكشف كيف تداخل تاريخها مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعادت تشكيل العالم الحديث. ويستعرض الكتاب البدايات الأولى لكرة القدم الحديثة في بريطانيا، ثم يتتبع انتشارها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، والقائمة تطول، موضحا كيف تبنتها الشعوب بطريقة مختلفة حتى أصبحت جزءا من هويتها الوطنية والثقافية. ولا يقتصر السرد أبدا على البطولات والنجوم، بل يتناول نشأة الأندية وتطور القوانين وصعود الاتحادات القارية والدولية وتأثير وسائل الإعلام والاحتراف وحتى القمار والاستثمار على صناعة كرة القدم. ويفرد المؤلف مساحة واسعة للعلاقة بين اللعبة والسياسة، مستعرضا دورها في بناء الدول وتأثيرها في الحروب والثورات، واستغلالها من قبل الأنظمة الحاكمة لترسيخ نفوذها أو تعزيز الانتماء الوطني. كما يناقش الكاتب أيضا التحولات الاقتصادية التي جعلت كرة القدم صناعة عالمية تقدر بمليارات الدولارات، إذ تتداخل فيها مصالح الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والدعاية، إضافة إلى الجماهير أنفسهم. ويتميز هذا الكتاب بثراء معلوماته واعتماده على مصادر تاريخية واسعة، إلى جانب أسلوب يجمع بين السرد التاريخي والتحليل الاجتماعي، مما يجعله مرجعا أساسيا للباحثين والمهتمين بتاريخ الرياضة. ورغم ضخامة الكتاب، إلا أنه يحافظ على تسلسل مشوق يجعل القارئ ينتقل بين الأزمنة والقارات بسلاسة، مدركا أن قصة كرة القدم هي في جوهرها قصة البشر أنفسهم، قصة الهجرة والهوية، وقصة الصراع والتعاون والنجاح والإخفاق. ولهذا ينظر إلى هذا العمل بوصفه أحد أهم المراجع العالمية التي وثقت تاريخ لعبة كرة القدم وربطته بتاريخ المجتمعات على اختلافها، مؤكدا أي الكاتب أن الكرة كانت وما زالت شاهدا على تحولات العالم الكبرى. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 9 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.
0: الأخبار المحلية.
6: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
7: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
8: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

يا رب، اللهم إن الرغبات بك منوطة، والوسائل إليك متداركة، والحاجات ببابك مرفوعة، والثقة بك مستحكمة، والأخبار بجودك شائعة، ووصفك بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفك محتاجة، والظنون بك جميلة، والرجاء فيك قوي، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم. جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم، وقد أزف ورودنا عليك ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت، ورجاؤنا ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك، وحقق يا رب رجاءنا فيك، فما خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تقحما في سخطك، ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك، ولكن غلبت علينا جواذب الطينة التي عجنتنا بها، وبذور الفطرة التي أنبتنا منها، ولسنا يا رب ندعي حجة، ولكن نسألك رأفة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ونستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، ونستعين بك ونتوكل عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، إذ الإحسان منك وإليك. اللهم اكلأنا بعنايتك، واحفظنا برعايتك، وانصرنا بهدايتك، واجعلنا من أهل طاعتك. والصلاة والسلام على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
4: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة. جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى

0: الساعة الآن 10:00 مساء. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: في كل فرصة
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.

0: بدك قلبي ولا شي.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: بلش صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. نمبر رايا.
5: Stand by for action.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.